0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة المواضيع المرتبطة بالثقافة الحسانية، أنا جد سعيد أنني استضف ببلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية أهل صعيدي محمد الحسن بن حاتم. سي أهل صعيدي، مرحبا بك، وخا أنت رانك ولد الدار.
3: مرحبا. مرحبا أحمد، شكرا.
2: طيب سي أهل صعيدي، فيه موضوع اللي ربما القليل كيتناولوه، وهو أنه معروف في الثقافة العربية وحتى الأمازيغية أيضا أن يتم وضع القواعد ديال النحو بالشعر، بالنظم،
3: بالشعر الحساني.
2: وحنا في هذه الحلقة لهي نركز على تقعيد أو النحو العربي ولكن لصيغة بنظم حساني.
3: طبعا الحسن.
2: هنا كيمشي الحديث مباشرة للعالم النحرير والفقيه الجهبد والعالم اللي هو معرفة بحر لا ساحل له، اللي هو الشيخ محمد المامي
3: ولي البلاد.
2: وما كرهناش سي أهل الصعيدي ياك الشباب أنهم يكون هو تبارك الله أشهر من نار على علم، ولكن مزيان في التكرار إفادة.
3: شكرا أحمد. موضوع هام جدا، نشوف مع كيف قلت الشيخ محمد المامي رحمه الله، لأن هذا الموضوع واعر جدا ولاه لكل شاعر قد يطرق له. يقول الناظم ينظم تاريخه هو الشيخ محمد المامي: شيخنا المامي بورش النجلاء، وعاش عبدا ومضى لا عنقلاء. الشيخ محمد المامي ولد أخري رحمه الله عام 1206، وعاش 76 سنة، ومات مزار راجل قوي، وتوفى رحمه الله 1282 في الهجرة، لأن ذاك التاريخ خارج لا تاريخ الهجري، تاريخ الميلاد ما هو خارج.
2: وإن كان فيه واحد القاعدة تقدر ذاك الهجري تلقى به المقابل ديالو الميلادي،
3: المقابل الميلادي تقريبا، وكان ذلك ما هو عندي. المهم احنا عندنا لا تاريخ تاريخ الهجري. ونعرف عند الصعيد يرحمه عن الشيخ محمد المامي في تاريخ جدي، عندي جد عندنا حنين قالوا ابن عمر، جده هو الصعيدي، وعن ايك مسمينه انجليزيين به اللي كان يبين عنده النعام ذاك التاريخ، يبين اطرح عنده البيض، والبيض باللغه الانجليزيه قالوا ايك.
2: صحيح.
3: هذا اشتقاق تسميه الجبل بعد.
2: وهذه معلومه. طيب قد سمعت عن ان الشيخ محمد المامي تبارك الله عليه تكلم على اهميه النحو،
3: مهم جدا، يقول قضية المصدر، هذا اسم المصدر تريد أن يكوت، تريد أن يكوت هو الحاسي. صدر من ولا فعال بقر من الأسماء الخمسة لخوتك اللي سماها المصدر. المصدر هو يعني يعني مصدر ضربة، مصدر شنو؟
2: ضربة أكل أكلا. نعم، مصدر كي يكون
3: كيف ضربة ضربا.
2: صحيح،
3: يضرب أضرب. المهم
2: واش قال في موضوع ديال المفعول فاش يتقدم على الفعل الفاعل؟
3: الفعل والفاعل تقريبا اللي يقول فيهم تقريبا
2: عنده كيفان في هذا
3: الجمل. يقول لك فيه، يقول لك يقول لك المفعول اللي المفعول اللي يتقدم يلي عنه تسألون نحو فريق كذبتم وفريقا تقتلون تقتلون.
2: وشنو قال في الموضوع ديال المفعول به والظرف؟
3: المفعول به والظرف في الحقيقة هو جايب ياسر المعاني. يقول مولي أيضا الفرق بين الفاعل والمفعول. الفاعل مرات هنتين علاماته: الخاصلة وحزيم الشارب، والمفعول مخرج باثنين الناقص وفتيح الناصب، يعني جمع السالم. يتكلم جمع السالم يقول المذكر غير العاقل، لا تجمع جمع السلامة كيف يجمل والجبل والراجل بخلاف اسلم والسلامة.
2: جميل،
3: هذا من ناحية ثانية.
2: وبالنسبة للعلم ديال المقابلة، بد هذا دخل في الأضداد.
3: هي الأضداد المقابلة. الحقيقة يجيب فيهم ياسر من المواضيع، لكن الطريق عليك لما يعني الضمير ثاني مهم. يقول اللي هو علم المعاني قاعد لا لا ما بعيد من ذاك يقول علم المعاني علم المعاني في الأفراد واسل كلامه من كلمات كيف الواسل الجمر زاد قسمت قسمها بين من جملات علم المعاني في الأفراد واسل كلامه من كلمات كيف الواسل الجمر زاد قسمها بين من كلمات ويقول في المقابل علم المقابل في الضدين كيف بياض معك حال العين والمناسب في خوين كيف الضايا بين الضايات واللي ما يعرف الاثنين ما يعرف تقطاع العظمات يذي من عالم صان الدين بالتورية والتوجيهات.
2: وبالنسبة للكناية والاستعارة
3: الكناية والاستعارة تدوي فيهم يعني أشياء ثانية كثيرة جدا. الكناية والاستعارة نضيفوا لهم مثلا موضوع ثاني ما اللي هو هام وهو يقول هي الكناية يقول لفظ الحقيقة ما يحتاج إدارة صبع في وذن ومرسل الاستعارة بحر الأماج للعالم به الشبه حصل
2: جميل.
3: والكناية خبر الأزواج من بياض التصريح قبل ما هو كبش اللي هو الانعاج أبو العيال معهم العيل
2: جميل.
3: وإلى عاد التشبيه إخراج الذوك السنتين تحجد كيف الزبد حاتم يلا الجاج وظفار الموت وعوم البل
2: جميل. وهذا النظمة الصعيدي كيسر للشباب والمتعلمين أنهم يحفظوا القواعد النحوية العربية
3: نحوية ولو بلغنا
2: صحيح
3: ولو بلغنا دي مما
2: والله تيسير الحفظ
3: والله يقول أمالي في الملغوي الملغوي لا كيل تكيال من العلم وخلى الإعراب ماذا يرويات غربان وماذا يشميك من السراب.
2: لا عاد بقي عندك شيء نضيفوها سهل صعيدي عندك شيء تضيفوه؟
3: الحقيقة نضيفه له وقافه له هنا في الخلف الجغرافيا يقول رحمه الله يقول سبحان الله العظيم أشركنا فثلة خرزات ما فيهم أحد تتورم بارمهم شغل السماوات اللي تبرم مسلم. يقول أم اللي شفت نعامر في الزنبيل عايزة يمثل اللنقة هذه للجيل وقامت به تشيل والنملة رفزت حشرة كيل وكورس شد على بردلي وشعران معضك تهلي ربي تهلي لك واغفر لي. يقول في الاستسقاء يقول الاستسقاء ياسر يعني من يقول سبحان الله العظيم عند ياسر من الاستسقاء يقول فيه الله الحمد رسول الله حقيقة استسقاء ياسر منه ما عندي رأيك
2: ولكن خصو ينفردوا إن شاء الله شي حلقة
3: هذا إن شاء الله.
2: إذن كنشكرك على كل ما تفضلت به من معلومات وبالخصوص كتعلق بشي قالوا الفقيه الجهبد والعالم النحرير الشيخ محمد المامي اللي هو بحر معرفة لا ساحل له وطبعا وهذه خاصية ديالو أنه تحدث عن قواعد النحو العربي ولكن بالشعر الحساني وهذا تيسيرا للتعلم.
3: عد التراب الفحصية حبت بشنا والفحبيبة قلبه بيلة والفحبيلة فطرتنا والفطرة خنطر فيلة الفخناطر هما مدنة والفنمدنات عكيلة والف عكيلة دوني ذرعتنا والف من ذرع القبيلة
2: ما شاء الله. الله لا يبكمك بارك الله فيك. إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر الشاعر والباحث في الثقافة الحسانية والمهتم بقضاياها سي أهل صعيدي محمد حسن بن حاتم وإلى لقاء مقبل بمشيئة الرحمن.
4: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم أخبار السياسة الاقتصاد الثقافة الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News الخبر اليقين من المصدر.
5: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
6: يا كان صوتي له يصلح لشي.
5: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
7: غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
5: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
6: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
5: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: ديجا اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور و بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: هذا وقتنا ما نعود اغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا احنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: قناة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصل.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتمل انتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سر روح الوطنية زمان ولبني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: مرت تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايوداني زغان دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين ايواني خاص نغينو بندي تصويت اذفمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين والنيتي خدام وشتيل الشارجام الوكالد أو أني سكمتي والنيخ

0: أمبغي نوبن ذي الإيميل نيخس كم لوكالتا ذي البوستة خريجيني زمالي نوبغ عارخي الجنو مغريبي نيزان ذي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي لوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي لوكالتا الثنين التاد
1: واش وني خان غي نوبن إخسا ديري يدفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يدفاي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيسم الناس عواني دي الساس لاكارت ناسونا الناس عودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا الناس ويصوت قوم شنون وما را يدفاي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا الناس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شنون امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم واذر وقت النغ ان صوت مارة باش التويت موت النغزات

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: بركات غلب برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتنا أسن 23 شتنبير الحلقة غاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن
1: تزدغغ غل خارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي يزدغني غل خارج ما منك أسرات سكر الوكالت يولي رفلس نينوب وصوت شمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير فينو مغربي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت إير الرئيس اللي بيرون صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت صحنيت
2: إجدوالي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمد فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سرس لكارت ناسونا النس أرد غيل ميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونا النس إصوت غلب لاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لكارت ناسونا النس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرة النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش تزيك سمازيرة الناس القدام

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص وهو يشعر بتعب شديد وألام مزعجة في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم، ويساعد على التنفس الجيد، ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعات نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستوي. يساعد النوم على الأرض على التخلص من آلام الظهر والرقبة، وبالتالي النوم بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمونا، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العظام وتعزيز العمود الفقري بالنسبة للأطفال. أما عن أضرار النوم على الأرض، فتنحصر في حدوث آلام في الظهر في حالة عدم النوم بالطريقة الصحيحة، واحتمال الإصابة بنزلة البرد، وذلك بسبب النوم على الأرضية الباردة. وكذلك قد يسبب ذلك في التعرض للجراثيم المنتشرة أو احتمال لسعة الحشرات للنائم، وذلك بسبب قربه منها. لذلك ينصح الأطباء للنوم على الأرض باستخدام بطانية كالتي تستخدم في رياضة اليوغا، والحرص على النوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة، وكذلك محاولة النوم مع ثني الركبتين، لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر. وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف، لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخل، إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
6: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
7: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنو الغدا.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
8: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

زوجتها فأتى أبيض الهول ودخل عمر يومه كان يوم

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلي نعدل؟
1: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختار ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟

0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرجاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يعطيكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقدنوا بالله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
1: يا كان الوكيل اللي لاهي نوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقة الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقة الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم. وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة له نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يلطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
3: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
2: ودرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: كل حكي انت عشيق ولا معشوق سيدي لا يشريك
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل تواصل على مدار الساعة.
2: اسمع حتى داك الليله نقول لك يا الخيفي احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته يقابل همه يعود واعي بمسؤوليته ياك رحلتنا تخوض زينة
3: حق بعد يا الرئيس
2: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة يالت كل حد يعود قاد بها
3: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين نختاروا الناس اللي يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية
5: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم أخبار السياسة

0: الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: في رياضي الأدب الحسن،
2: إعداد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. غير خاف عليكم أيها الإخوة أن هذا الأدب الحساني الذي يعتبر بحرا عريضا لا ساحل له ولا يعلم أحدا متى عمقه، تأتي فيه الجواهر والحجارة وغير ذلك من المسائل، فهو كما يقول الشاعر ترمي غواربه العبرين بالزبد، فهو أيضا ترمي غواربه بالزبد، وفي أعماقه اللؤلؤ والمرجان، وفيه أيضا الخزف والحجارة وغير ذلك، كما أنه أيضا يمكن أن يتسع للكثير من الأمور التي تهم الكل. ذكرت في أحد الحلقات الماضية أن للشعر الحساني محسنات ومقومات وروافد وحمولة كبيرة جدا، وذكرت من بين هذه الروافد الحكمة والأمثلة والقصة والرواية، ودون أن نهمل الشعر الحساني لأنه في الحقيقة هو المحور الأساسي، نعود إلى الحكم ونذكر بمال المنطقة من حكماء، ونستمع إلى حكمة سردها أحدهم ربما تكون في أواسط القرن العشرين، عندما كانت البادية في أوجها ولكن بدأت تضم شيئا فشيئا إلى الحضر. يقول واحد من الحكماء في هذا الموضوع: الله يغنينا عن ناقة الحويش وعن البينة البويش، هذه المسألة اللي هذه هي حقيقة احنا منين نخرصه، ذا هو في هذه الساعة، هذه لا يتعود مقيولة في الستينيات، وما زالت الساعة البادية على أوجها، ولكن هذا يعتبر شبه ولاية، لأن عند منين تعود البل تندار في الأحواش والبنه يجي في البوش، هذا بالنسبة له معناها أن أصبح محدود جدا، وهي أصلا الإبل كيف قال العربي فيها: الإبل لا تصلح للبستان وحنت الإبل إلى الأوطان. وفيها قصة لا يجيبها، هما أصلا قالوا عن واحد كان من أبناء العرب القدماء من ما يقولوا شعرا عنهم، يديرهم من جملة الخدم ويمشوه سارح، خلق أمر مشات ولدها سارح الغنم، منين يجي في الليل مروحها قال لها: لست كمن يحسن صوت فعفعي، وهذه فعفعي عندنا راهي كانت أصلا رعيان الغنم يقولوها، يقولوا أي هي واحدة من زجر الغنم، وهو بالنسبة له يقول لها أنه ما هو صالح لسرحة الغنم، هذا يقول لها: لست كمن يحسن صوت فعفعي والشاة لا تمشي مع الهملع، الهملع فيها قول أنه سبع وفيها قول أنه ذيب، وهذا بعد حقيقة ما هم من فصيلة واحدة، ما هو العم قطعا ولا يجي غير لا باطل، اللغة تجمع كل شيء، وإنما أحسن نص الهمع مستسجرات بفيا

باديتنا حيتنا يبلنا والله غنمنا، ونرجع للحكمة اللي قال هذا الحكيم يغنينا عن ناقة الحويش والبينة البويش. حقيقة هو هذا الشعر الشعبي وهذه الأمثال الشعبية وهذه الحكم تعتبر ذاكرة حية للتاريخ وحاضن أمين للموروث الحضاري بكل عطاءاته المختلفة. هو الشعر الحساني ديوان الأخلاق الكريمة والقيم الفاضلة والملاحم البطولية وغيرها من روافد الفعل الحضاري، كما أنه أيضا برهان ساطع على عظمة الشعوب وقدرتها على الإبداع والتميز وسلامة الفطرة التصويرية ورفع الذوق الفني. ويتميز الشعر الحساني بالكثير من الخصوصيات، في مثلا الإيجاز واختزال المعاني الكثيرة في قاف واحد يتألف من 4 فلوات. وهذا لا يجيب عليه مثال، كيف قال واحد: عيني تجري بالدم أهتن على النحر صبابة. هذا القاف فيها 4 أشطار والله زاد 4 كلمات وكلهم تقسم إلى شطرين، وهو في الحقيقة يتألف من شطران فقط: عيني تجري بالدم أهتن على النحر صبابة. وهذا النوع اللي هذا هو نجبره في الحسانية ونجبره في بعض البحور الحسانية وله بالإيجاز. البحور الحسانية نجبره فيها ولكن بالإطناب، ولكن تقسيم العروضي كيف مثلا لدينا نقسمه البيت إلى 4 أشطار: كيف يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي، إلى قلنا يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي. جاونا 4 أشطار في بيت واحد في الوقت الذي هو يتألف من شطران فقط. نفس الشيء في القاف: عيني تجري بالدم أهتن على النحر صبابة. وهذا لا يجعلنا شرح هذا القاف اللي هذا هو. صبابة هي مفعول لأجله، لأنها خص المطلوب في القاف كيف اللي جا فيه. هو بالنسبة للقاف اللي يظهر فيه في البعد المعرفي الحساني عن الشاعر، عبر عن حالته النفسية والوجدانية كلمات قليلة جدا ولكن تحمل في طياتها كل معاني الوجد والوله والحزن والحرمان والمعاناة اللي تذكيها عاطفة ملتهبة تعمل في نفس معذبة أذابها اليأس تحت سموم ناره اللافحة، فراحت تمضغ عجزها بصمت أليم فضحته دموع تدفقت على نحر الشاعر لتكشف صبابته المحرقة من معشوقه. إذن هذا هو نوع من الإيجاز في الشعر الحساني وربما لا يوجد في غيره. والقاف حقيقة هو أصغر وحدة كاملة في الشعر الحساني، ما صار منه ما هو التافلويت لأنها تعتبر جزء منه، وهي وحدها ما تقدر تقوم بذاتها، لابد لها من 4 تفلوات، أو القاف لابد له من 4 تفلوات لأن تافلويت واحدة لا تقوم بذاتها، لأن القاف على الأقل ما هو لا يكمل يكون وحدة شعرية أساسية يكون إلى عاد 4 تفلوات، وهذه تشكل كلا متكاملا في سلم الشعر الحساني. هذه الوحدة القصيرة قد تختزن ما يمكن أن يريد في قصيدة كاملة من المعاني والأبعاد والأحاسيس الوجدانية، كي مثلا نزلت فله

الحزيمة ترى والله لبلا والله فلي فلي ما هي فلة يعني فلة جات في صورة يعطوها شكاير المدرسة يقول لك شكاير فلة وكذا هي نزلت فلي الحزيمة ترى لبلاد اللي مرات خرى هذا رأيكات القافلة هذا هو على نفس الصيغة اللي جبنا في القافل الأول نزلت فلي الحزيمة ترى لبلاد اللي مرات خرى هذا القاف من أربعة في الواتن من أقصر البحور المستعملة في الشعر الحساني جمع عالما بكامله الأحاسيس الوجدانية والأبعاد الجمالية فبنزول الحبيبة تحول هذا المكان اللي كان من الممكن أن يظل منسيا تحول إلى حاضر دائم في الذهن حاضر له بعده الخاص حفر مكانا في القلب لا يبارحه تحول إلى كل شيء وتحولت البلاد اللي نزلتها هي إلى سعيدة في نظر الشاعر وهذا يجعلنا نرجع لأن تشقى بلاد وتسعد أخرى وافتتبعنا بإمعان البنية القاف لاحظوا بدون كبير عناء أنه بتنقل مواصفات موسيقية البيت الشعر العربي الفصيح لأنه قابل للتلحين على وقع رباعي أربعة مرافق والله أربعة في الواتن لا أبغي تقول هي عبارة عن أربعة مصارع لكل منها خصوصيته الفنية وهذا نشبره أيضا في قافة أخر واحد له يقول واحد عنه إلى جاء له الفلان يقول له معنه راوش برحد هذا بالنسبة له في حد ذاته في منطوق الأدبي يعتبر جميل جدا لأنه إيجاز في إطناب إيجاز بكلمات قليلة اجمع فيه ياسر من الأمور الجميلة كيف قال مولى القاف إبراهيم إلى الجيد له الإبراهيم العبد قول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد هذا القاف اللي هذا هو عاد سمعوا ما هو لا يوليه كبير عناية حتى ولكن في رجوعنا إلى مضامين القاف ولا غادي إنه مضامين الأدبية لأن مضامين الأدبية حالها يكفي عن سؤالها جعل بساطة وجعل سهولة ألفاظ والله عذوبتهم وجعل قرب المأخذ وجات الكلمة الأخيرة اللي هي يقول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد أبقى مفهوم واقف هذا المفهوم لابد من يعود عنده موجب للسؤال عنه والله موجب لفتح نافذته إبراهيم إلى جيت له إبراهيم العبد قول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد من درى هذا السؤال وجهه شنه وموجبه شنه هذا نوع من جماليات الشعر الحساني اللي حقيقة رياضه ممرعة جدا وله إن شاء الله نترككم مع هذا الفاصل

بعد استماعنا لهذا الفاصل لهنا رجعوا إلى مسألة عامة، كاين نظرة عامة حول الملامح المشتركة بين الشعر الحساني والفصيح، وهذه حقيقة لها رواد. وفي هذا العصر اللي مليء بروح التحدي والرفض والخلاف لكل معيق للتطور والتقدم والاندفاعية التي تميز الحياة المعاصرة في كل أجزائها ومفرداتها وعنوان مسارها، المحتدم بكل شيء باتجاه ديمومة التواصل وشمولية التلاقي والتفاعل في عصر جديد بكل محتوياته، متمرد على روتين الزمن التقليدي لا يرحم من لم يستطع مواكبة وقعه المتسارع في هذا العصر. إذن سمعنا هذه المسائل اللي واقعة في الزمن اليوم، من قد تحديه للأدب اللي كان بنوع من المسائل اللي فيها ما هو عصري وحتمي، مثل مواكبة الحضارات، عدم الدخول في عالم الأدب بما يحمله الاسم من معاني ومدلولات، وتقريبا عدم دخول الناس في هذا الفن اللي هذا هو ود القدر من الابتعاد عنه، ود ذاك النوع من ضعفه. ونشاهد الحمد لله نهضة أدبية رائدة جدا في الشباب اللي بداوا ضريكاتية ملامح حتبان، والله قال الحمد لله أعطات أكلها على الرغم من صعوبة الوقت، والله زاد صعوبة الدخول في المجال الأدبي. وهذا النوع اللي هذا هو هو اللي جعل خلط الكثير من الأوراق في مجال الأدب. ونرجع إلى طوع الشعر الحساني وملائمته للشعر الفصيح في بعض الأحيان، كيف رب فتاة قد سبت أغلى فتي عاشقي تسبي قلوب من رأت من عابد وفاسقي، كيف أيضا قد هيجت ما كان بي فتية من العرب تتلو برحب المكتب تبت يدا أبي لهب. هذه له رجعنا في الذاكرة إلى الاشتراك الوزني في

0: الشعر على أنه يقد يجي بقرآن ويقد يجي بالفصيح مثلا عربي وقد يجي بلغة أجنبية. هذا نجبره في الشعر المخضرمي كثير جدا، كيف رب فتاة رب فلاح ملاحي، قال يا أهل الفتوة كيف لي أضعف خصري فأعينوني بقوة، كيف جاءني الحب زائرا وعلى مهجتي عطف، قال جد لي بقبلة قلت خذها ولا تخف، كيف زارني الحب بليل وفزت منه بإنسي وبات وهو ضجيعي وما أبرئ نفسي. هذا لهي جبناه إياك نرتب عليه الشعر الحساني في جماليته وفي سهولة ما أخذه. مثلا حد عتلي بالمماتي وقف في سعر جميل وانكافيل يوم تاتي كل نفس تجادل، وهذا قليل من كثير. هي السائلني عن ميمونة راهي تقرأ ساح القيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إذن هون لاحظتوا الارتباط بين الشعر الحساني والفصيح وسعة خيال الشعر الحساني. والله زاد سعة الشعر الحساني، والله الأدب الحساني، سواء تعلق الأمر بالشعري والله الحكمي والله الرواية والله القصة. كيف هذا القاف اللي هذا هو عدت مقلل في الملاهي وعدت مولي قاف نقوله يغلبني قوله لله بعد القوة والحول. هذا حقيقة يجعلنا ندخل ذاكرة والله رياض غني جدا بالمروج الجميلة جدا والخضلة والناعمة. إذا كان الشعر الحساني كما أسلفت مروجه خضلة وناعمة، فإن أيضا الأدباء والشعراء أذكوا هذه المروج بشعرهم الجميل جدا. وحقيقة الشعر أصدق تعريف في حساني هو لاكي ملك الخيل، بعض ذخر وبعض شكر وبعض أجر، هذا ملك الخيل. بالنسبة للشعر الحساني حتى هو مقاصده لا تبعد كثيرا عن هذا، فيه البعض اللي يكون فيه تحدي وفيه البعض اللي يكون فيه الفخر وفيه وفيه وفيه. كيف قاف نقوله وقت الملهى لا فخر من تحت يدي وارثه توارثه والد بعد والدي. وانهي معكم لقائي اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن نلتقي وإياكم طاقم الحلقة أتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض الأدب الحسان
2: إعداد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق
3: اسمع حتى ذاك لله. نقول لك يا الخيفي احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
4: حق بعد يا الرئيس.
3: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
4: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
7: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالتنا نقدر المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح،
2: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: ودرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يا كانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

ارتي عليا مال الطبي انا ومعاك يا اشواقي ارتي عليا.

صدك يا سيدي، دلعين بعد الهجران.

ربي ارتى علي ملك ضدي انا ومعاك يا شوقي ارتى علي ملك ضدي

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت نخيط إذن الانتخابات النغي توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا ودنيتنا تصوتا ديعاون قيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربا سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل لو أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل مغربا سنصوت تغيما تستيم شانيون نيزدغن قل مغرب إتو زمم ودنتاق لو أحل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن قل خارج ميمشاد قل لو كالتتخ إيونا غرغيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فوني نوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت تحنيت
2: يسونا غراغي فنخينوب إخسان غذي ذفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي ذفورة ودنتي البيرون وصوت النمي الدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذفيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي يوش توريخت اللوكال لكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي ذفوري شا البيرو ياضم ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: ضيف الأسبوع برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نقف اليوم عند محطة سياسية تثير الكثير من الأسئلة والنقاشات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة ليوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، حيث تتداخل الانتظارات الشعبية مع رهانات لأحزاب سياسية، وطبعا كتجدد الأسئلة حول المشاركة والثقة وحول البرامج والوعود وحول قدرة الفاعل السياسي والفاعلة السياسية على إقناع المواطنين والمواطنات بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، وفعلا هو يصنع الفرق. فهل نحن بالفعل أمام انتخابات تشريعية عادية أم أمام محطة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب؟ ولماذا يبدو أن أجواء التنافس الانتخابي بدأت في الظهور، وهذا لاحظه الجميع، قبل انطلاق الحملة الرسمية بشكل من الأشكال؟ ثم ماذا عن المواطن المغربي الذي استمع على امتداد سنوات إلى وعود كثيرة وأكيد كينتظر اليوم أجوبة عملية عن قضاياه وانتظاراته؟ أسئلة وغيرها لين طرحها اليوم على ضيفتنا الكريمة ممنونة كعادتها على تلبية الدعوة الأستاذة حسناء شهابي، رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، في محاولة لقراءة المشهد السياسي والانتخابي واستشراف ما يمكن أن تحمله هذه المرحلة المقبلة من رهانات وتحديات. الأستاذة حسناء شهابي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا جد سعيدة أن أكون معكم في هذا اللقاء وبالتالي مع هذا الصباح. وجه

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هاد الشمس هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

وضوني مدلول يا كل ما تحرصون النقا اركض والهضون مدلول.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا

أنا أعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء، وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد ومبتهج أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار

من قلب لؤلؤة الأطلسي الداخلة ونسمة بحرها وجمال خليجها. كان قولوا لكم عبر أثير إذاعة الداخلة مستمعين الأعزاء، صباحكم سعادة وراحة بال.

ومع أول كيسان أتاي لفتو صبيتو أو فنجان قهوة وأول أغنية كنقول لكم صباحكم نور على نور. نحن موحشينكم ومشتاقين في لقائنا بكم على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا لهي نعطيو الكلمة الفنان السيد خليفة ينوب عن طاقم هذه الحصة الصباحية في تعبيرنا عن مشاعرنا تجاهكم.

ازيكم وشحالكم بكل لغات العالم. كان رحبوا بكم مستمعتنا مستمعي الكرام، ونذكركم انكم في الاستماع لبداية فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجدداً.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. طبعا كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري، وكلنا أمل إن شاء الله نحظى برضاكم وننال استحسانكم. خاطرة من وحي الانتخابات. كما هو معلوم مستمعتنا مستمعين الكرام، انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب استعدادا للاقتراع المقرر يوم 23 من شتنبر الجاري في محطة انتخابية تحكمها ترسانة من القواعد القانونية الرامية إلى ضمان تنافس نزيه وتكافؤ الفرص وحماية حرية الناخبين والناخبات في اختيار من يمثلهم. وتعد الحملة الانتخابية مرحلة أساسية تسبق يوم الاقتراع، يقدم خلالها المترشحون والأحزاب السياسية برامجهم وخطاباتهم، ويتواصلون مع الناخبين وفق ضوابط دقيقة تحدد طبيعة الأنشطة الانتخابية وأماكن تنظيمها ووسائل التعبير والتواصل المعتمدة. وفي هذا الإطار أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 53/25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27/11 لكي يتعلق بمجلس النواب أحط الحملة الانتخابية اللي نحن بصددها هذه الأيام مجموعة من المقتضيات القانونية والزجرية بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومنع كل ممارسة قد تمس بحرية الناخب أو الناخبة أو تؤثر في إرادته. وحدد القانون فترة الحملة الانتخابية بشكل دقيق، إذ تنطلق في الساعة الأولى من اليوم 13 السابق لتاريخ الاقتراع، وتنتهي عند منتصف الليل من اليوم السابق ليوم التصويت. طبعا كما تخضع الاجتماعات الانتخابية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن التجمعات العمومية بما يفرض احترام الشروط والإجراءات المنظمة لها، وتخضع الإعلانات والملصقات والمنشورات الانتخابية بدورها لضوابط قانونية، سواء تعلق الأمر بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مع منع وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها القانون والتنظيم. أما تنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات صوت فيتطلب توجيه إشعار كتابي إلى السلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل، يتضمن على الخصوص توقيت الانطلاق والانتهاء والمسار المزمع اتباعه. كما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللون الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. ومن أجل ضمان حياد الفضاءات والمؤسسات، يمنع القانون ممارسة الحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والإدارات العمومية. طبعا يأتي هذا المنع في سياق الحرص على الفصل بين المرفق العمومي والمنافسة الانتخابية، وضمان عدم استغلال المؤسسات والفضاءات ذات الطابع الحساس للتأثير على الناخبين. أكيد لا تنتهي الضوابط القانونية
بمجرد انطلاق يوم التصويت، بل تمتد إلى يوم الاقتراع نفسه، حيث يمنع نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات والوثائق الانتخابية. وأيضا تشمل المقتضيات الزجرية نشر الإعلانات السياسية أو المنشورات الانتخابية المؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب تجريم عدد من الممارسات الانتخابية المرتكبة عبر الوسائط الرقمية والتكنولوجيات الحديثة. وشدد المشرع على ضرورة التزام الإدارة بالحياد، وفي هذا الأمر مجموعة من العقوبات، والتي تشمل كل من يستغل صفة

وظيفته أو مهامه لدعوة ناخب أو ناخبة أو استمالتهما للتصويت لفائدة شخص أو حزب معين. وفي صلب حماية حرية التصويت يمنع أو يمنع القانون منعا مطلقا التأثير على إرادة الناخبين من خلال الهدايا أو التبرعات أو المنافع، سواء بهدف الحصول على أصواتهم أو دفعهم إلى الامتناع عن التصويت، كما تمتد المقتضيات القانونية الزجرية إلى كل محاولة للتأثير على اختيار الناخب بواسطة العنف أو التهديد أو التخويف، بما في ذلك التهديد بفقدان الوظيفة أو إلحاق الضرر بالناخب أو بأحد أفراد أسرته أو بممتلكاته. ولم يغفل المشرع الجانب المالي للحملة الانتخابية، إذ أوجب على المعنيين إيداع حسابات الحملة داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لجانب إيداع الحساب في شكله المادي. ويتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص هذه الحسابات في إطار مراقبة الموارد والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، بما يعزز الشفافية المالية ويحد من إمكانية استعمال المال للتأثير غير المشروع في المنافسة الانتخابية. وبذلك لا تمثل الحملة الانتخابية مجرد فترة للتنافس على الأصوات، وإنما هي مرحلة مؤطرة بمجموعة من القواعد التي تلزم المترشحين والأحزاب والفاعلين والمتدخلين باحترام حرية الاختيار وتكافؤ الفرص وحياد الإدارة وشفافية التمويل وسلامة العملية الانتخابية. فالرهان الحقيقي مستمعين الأعزاء لا يقتصر على الوصول إلى صناديق الاقتراع، وإنما يمتد إلى ضمان أن تصل إرادة الناخبين إلى الصندوق حرة دون ضغط أو إغراء أو توظيف للمال أو تدخل للإدارة أو الوسائط الرقمية.

إذا مجددا كنرحبوا بكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، ونرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع لما تبقى من الجزء الأول والشطر الأول من برنامجكم صباح الخير، داخل طبعا أمل وأمنيات طاقم هذه الحصة الإذاعية أننا لاستحسانكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نواصل تقديم محتوى برنامجكم في هذا الصبيح الإذاعي اللي احنا جد سعداء أنكم وفاء منكم كتبعوها عبر أثير أو على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. واللحظة ضمن فقرة اللي كان فتحوا من خلالها على مساهمات المستمعين اللي يندرجوا في هذا الفقرة مساهمة الأخ منير الصفتي، وهو مغربي مقيم بمدينة نيس الفرنسية، أعطى واحد الباقة من الحكم غادي نحاول نقدمها من خلال هذا الفقرة. حكم ونغم. قديما قال المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فعرضه القائل عزيمة: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. فعرضه قائل آخر إيمانا: تجري الرياح بما شاء الإله لها، لله نحن وموج البحر والسفن. ومن رائع ما قاله الإمام الشافعي حكما قوله: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه، من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.

من رائع ما قيل حكما شعرية طبعا لطرف بن العبد وهو أحد شعراء المعلقات في العصر الجاهلي، قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفذ.

وقال المتنبي في مدح لنفسه أشبه بالذم: وقد كنت أدركت المنى غير أنني يعيرني أهلي بإدراكها وحدي. وقال ابن الرومي: وأشهد أني ناقص غير أنني إذا قيس بي قوم كثير تقللوا.

وأدرج الأخ الكريم الصفدي من مدينة نيس الفرنسية أبيات أخرى للإمام الشافعي وهي من رائع حكمه الشعرية، تقول أبياتها: صن النفس واحملها على ما يزينها، صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات

وتمجيدا للأساتذة أدرج نصا شعريا حكميا يقول: لولا المعلم ما كان الأطباء، ولا تفنن في الإعمار بناء، فلتكرموه ولا تقسوا عليه، فما أهانه غير من في عقله داء، داء الجهالة بالإذلال يدفننا، والعلم نور به للمجد إحياء. معلمي سوف تبقى للسراج، وإن بعدت عني فللأرواح إسراء.

دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير الدخلة، اللي طبعا كنحرصوا من خلاله أنه يكون تنويع في المادة الأدبية والطربية. فمرحبا بكم مجددا.

0: غذاء ودواء.
1: إذن مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحبوا بكم في هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء، ونذكر بأن المعلومات اللي كنقدموا راه لا تعفي أي مستمع أو مستمعة من أنه دائما يستشر طبيب أو طبيبة. كنقدموا فقط معلومات هي كأننا نرسخوا ثقافة صحية ومعلومات اللي يلط أي واحد فينا أنه يكون عارفها، وبالتالي هذه الفقرة فقط كتساهم في خلق وعي صحي، ولكن فقلت لا تعفي أحدا من أن يستشير طبيبه أو طبيبته. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله ربنا له نقدم كل عضو من أعضاء ديال الجسم ديالنا أشنهي الأطعمة، سواء كانت فواكه أو خضر اللي كتصلح لهذا العضو أو بعض الأشياء اللي هي متواجدة في أجسامنا. من أروع الفواكه الصحية للدم الرمان، فهو غني بالحديد وفيتامين سي، كيعزز امتصاص الحديد وكيحارب فقر الدم، كيحسن تدفق الدم وكيقلل كثافة الدم، وطبعا كيدعم صحة الدورة الدموية. كل هذا كنلقوه في حبة أو ثمرة الرمان. ومن الفواكه اللي هي صالحة المفاصل ديالنا فاكهة أو حبة فاكهة الأناناس، لأنه كيحتوي على إنزيم البروميلين القوية المضاد للالتهاب، وكيساعد في تقليل التهاب المفاصل والتورم، وكيخفف آلام التهاب المفاصل الروميتويدي، وكيحسن المرونة والحركة. ومن أصدقاء صحة القلب طماطم، أو اللي كي تسمى في الشرق البندورة، ولا اللي كنسميه بلهجتنا مطيشة. فمطيشة مصدر غني بالليكوبين اللي هو مضاد أكسدة قوي، كيخفض الكوليسترول الضار، كيحسن أو كتحسن هاد مطيشة وظائف الأوعية الدموية، وكتقلل من ضغط الدم، وكتحمي من أمراض القلب. وفيه معلومة طبية كيقولوها الأطباء وخبراء التغذية أن مطيشة اللي كتكون دافية كتكون أكثر قيمة غذائية من مطيشة اللي هي فقط نيئة، ولكن كتبقى في جميع الحالات مطيشة هي من أصدقاء القلب.

أما بالنسبة للعضو ديال الدماغ في أجسامنا فسبحان الله فيه مكسر اللي هو أصلا كيشبه الشكل ديال الدماغ يسمى الجوز والبعض كيسمي عين الجمل. احنا كنسميوه بالدارجة المغربية القرقاع، فالقرقاع غنية بحمض ألفا لينولينيك اللي فيه الأوميغا 3 النباتي. فالقرقاع كيحسن الوظائف الإدراكية وكيعزز الذاكرة والتركيز وكيحمي من تدهور العقلي والزهايمر أو الخرف وكيقلل من التهاب في الدماغ. هذا كله كالقوي يكفي حبتين أو ثلاث حبات من القرقاع.

وفي صدارة لائحة أصدقاء الكبد كتلقوه بعض المجلات، إما كتلقوه باسم الشمندر أو البنجر الأحمر، ولكن احنا بالدارجة المغربية ديالنا معروف بالبربة. فالبربة مفيدة جدا للكبد، لأن هاد المادة الغذائية كتحتوي على البيتين لكي دعم تنظيف الكبد من السموم، كيقلل تراكم الدهون في الكبد، وكيحسن تدفق الدم ليه، وكيحمي من الالتهابات والكبد الدهنية.

ومن أعز أصدقاء البنكرياس البطاطا الحلوة اللي كتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وكتقلل مقاومة الأنسولين وكتحمي البنكرياس من الأمراض، كيف تقليل خطر الإصابة بنسبة توصل إلى 50% في بعض الدراسات. والبطاطا الحلوة غنية بالألياف والأنتوسيانين.

ومن الأطعمة أو تحديدا الفواكه اللي هي صحية وصالحة للقلب ديال الإنسان، الفراولة ولا اللي كنسميوها احنا بالدارجة الفريز، وإن كان هي أصلا كلمة أجنبية. فهذا الفريز غني بمضادات الأكسدة لأن فيه مادة الأنسان

الأنتوسيانين والبوليفينول، فكتخفض الكوليسترول اللي هو ضار، وكتحسن ضغط الدم، وكتقلل الالتهابات، وكتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية. ونختموا المعلومات اللي انتقينا لكم ضمن هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة في فقرة غذاء ودواء، بشي كي يعطي الصحة العضو مهم في أجسامنا وهو الرئتين. فالرئتين كيبغيو كتير العنب، العنب لأنه غني بمضادات الأكسدة كيف البوليفينول والأنتوسيانين. فالعنب كيحمي الرئتين من الالتهابات والتلف، وكيحسن وظائف التنفس، وكيساعد في حالات الانسداد الرئوي المزمن. وطبعا ذكروا المرضى ديال السكري، نظرا لأن فيه حلاوة وخا أنهم ياخذوا فقط بعض الحبات وما يكتروش من تناوله. إذن تمنوا لكم الصحة والسلامة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من روائع ما قيل مدحا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الشاعر الغوث محمد في قصيدة رائعة سننتقي لكم بعض أبياتها ضمن هذه الحصة الإذاعية. يقول الشاعر الغوث محمد الغوث: محمد وانحنى التاريخ إكبارا، محمد وانحنى التاريخ إكبارا.

0: أخبار بسيرة تملأ الأكوان أنوارا، هداية الله للحيارى ومرشدهم، ورحمة الله لم يرسلك جبارا. ألبستنا من ثياب العز أجملها، أخرجتنا من قيود الجهل أحرارا. صلى عليك إلهي كلما طلعت شمس النهار وصار المدح أشعارا.
1: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي.

تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد.

حاكم بلادي ذو شرف محمد معدن لنعم والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكر روح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد

0: محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس.
1: إذن لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا. بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تضامن واستنكار إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، وأورد بلاغ للديوان الملكي المغربي بأن البرقية بعثت إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن. جلالة الملك أورد في البرقية التعبير عن المتابعة ببلاغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية، معربة جلالته عن الإدانة القوية والرفض الشديد لهذا العدوان غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني. وفي التطورات بمضيق هرمز، قالت إيران إنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور المضيق، معلنة أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان وفق ما أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني. وفي إجراء قد يفرض تعقيدات إضافية على حركة الملاحة البحرية، أعلن الحرس الثوري عن هذا التوسيع الجديد الذي يمنع على السفن دخول المنطقة المحظورة من دون تنسيق مسبق مع طهران. وبعد شهور من الحرب، أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد

0: قاتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندّدت سوريا بدخول نتنياهو غير الشرعي لأراضيها واعتبرت الخطوة استفزازية. وسبق لنتنياهو أن تفقد قوات الاحتلال في سوريا مرتين على الأقل، الأولى في ديسمبر من سنة 2024 بعيد تقدمها داخل هذه الأراضي عقب سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، والمرة الثانية للزيارة في نوفمبر الماضي. ارتباطا بسوريا، هذه المرة في فيينا اعتمد قرار تقدم به رباعي يضم المغرب، ينهي النظر في تنفيذ اتفاق الضمانات المبرم مع سوريا في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء النظر في الموضوع، معتبرا أن دمشق اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الانتهاك الذي سجل سنة 2011. القرار تقدم به الرباعي العربي العضو في مجلس المحافظين، المغرب ومصر والسعودية والأردن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود لنواصل ما تبقى من الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم تمثيل جهة الداخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي يتنظم بدولة البنين. كيحضر معي مشكورا في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، ولكن كيحضر معنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، بحكم أنه شرف في حضوره في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي الجهة اللي فعلا كينتمي لها اللي هي جهة الداخلة وادي الذهب، ولكن بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. معي مشكورا على حضوره محمد محمود الداسي. محمود، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ العهدي. أولا نشكر إذاعة الداخلة ممثلة في الأستاذ العهدي والطاقم التقني على هذه الاستضافة.
0: طيب، بداية ذكرت بأنك ما شاء الله عليك شاركتي في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. دور منك محمود إلى سمعتي بداية أنك تعرف المستمعين بهذا الهيئة، شنو المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم هذا النشاط المهم جدا؟
1: أولا، المنتدى الاجتماعي العالمي تنظم بكوتونو عاصمة دولة البنين مؤخرا، وكان تنظم بالجامعة ديال أبومي كلافي. هذه الجامعة اللي احتضنت تقريبا ما يقارب 50,000 مشارك ومشاركة من 150 بلد على الصعيد العالمي. كانت فيها أيضا هذا المنتدى الاجتماعي كيضم واحد مجموعة ديال الهيئات الجمعوية والتضامنية اللي كتمثل على الصعيد الوطني. كان هذا المنتدى أولا كان ناقش العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كان أيضا الأزمات البيئية والعدالة المناخية والاقتصاد التضامني والبدائل الاجتماعية. هذه من ضمن النقاشات اللي كنا نناقش هذا المنتدى طيلة مدة 6 أيام طيلة انعقاده بالعاصمة ديال كوتونو.
0: والبنين كيفاش كان الجو؟ لقيتوا الجو مختلف على الجهة ديالنا، ما أن عندهم هم ذاك الجو ديالهم في الفترة فاش حضرتوا لهذا المنتدى؟
1: الحمد لله، طيلة فترة إقامتنا بدورة البنين لمدة 6 أيام هذه الإقامة كان الجو معتدل قائم، باستثناء يومين تقريبا اللي كان شوي ديال الشتاء. بالنسبة لنا احنا كان الجو رائع تبارك الله.

0: إن شاء الله اللي سهل علينا حتى المأمورية ديال التنقل داخل الفضاء ديال مدينة كوتونو لحضور هاي الفعاليات، والحمد لله الجو كان جميل جدا.
1: مزيان. وأهمية المشاركة في هذا المنتدى سي محمود فاش كتجلى؟
0: اولا الاهميه ديال المشاركه ديالنا احنا اللي كانت على الصعيد كانت على صعيد الصعيد جهه الداخله والذهب، انه كانت عندنا الحمد لله لقاءات متعدده مع مجموعه من الفاعلين اللي كنا معهم خلال تبادل التجارب والخبرات. ايضا كنا ايضا تلاقينا مع واحد المجموعه ديال الشباب وديال واحد المجموعة ديال الرؤساء والفاعلين المدنيين على الصعيد الدولي. أيضا كنا شاركنا في واحد مجموعة من الورشات والندوات الفكرية اللي كانت تنظمت على صعيد المنتدى الاجتماعي العالمي. كنا أيضا من الناس اللي قمنا بصياغة واحد المجموعة ديال المقترحات والتوصيات، أعطيناها المؤتمر ديال الهيئات المتحدة لدعم قضايا التنمية المستدامة والفقر خاصة والتعليم.
1: وأكيد محمود ولا أرمي لك بالورد، ما شاء الله عليك ركمتي واحد تجربة كفاعل جمعوي وكناشط حقوقي، وأكيد حضورك تما غادي يغني النقاش وغادي تكون ساهمتي في بالنسبة للأنشطة ديال هذا المنتدى. فاش كتبان الأهمية ديالها محمود؟
0: اولا هذه الانشطه كما قلت لك دريك على اساس انها كانت تناقش واحد المجموعه من القضايا بيئيه تنظيميه تضامنيه، وكانت كتناقش واحد المجموعه من المجالات اهمها المجال البيئي، المجال ديال التعليم، مجال محاربه الفقر. اللي حنا اكتسبنا واحد المجموعه ديال التجارب اللي لقيناها على الصعيد الدولي، فواحد المجموعه
1: ديال كان فيها ايضا تتبادل التجارب
0: كان
1: والخبرات.
0: كان في الحال كان لقاءات على الصعيد الدولي واحد المجموعه من 150 دوله ممثلة على الصعيد العالمي، كانت لقاءات مع مجموعة من الدول، تلاقينا مع مجموعة من الدول اللي شفنا التجارب ديالهم وعرضوا التجارب ديالهم في محاربة الفقر أولا وأيضا التمكين الاقتصادي للنساء. كان ملي لقاءات أخرى من خلال الأروقة اللي زرناها وتعريف بالمساهمات الاجتماعية والتضامنية لواحد المجموعة من المنظمات الدولية وتقديم خدمات لواحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الدولي من خلال أيضا محاربة الفقر والهشاشة، وأيضا مساعدة في التعليم أبناء هذاك البلدان. كانت صراحة لقاءات متميزة من خلال تبادل التجارب والخبرات
1: وديك الممارسات الفضلة اللي عند بعض الدول، وهذا مهم في إطار تبادل هذه الخبرات والحوار والتقاسم.
0: بطبيعة الحال حتى نحن كنا كمنتدى المدني المغربي الديمقراطي وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد وجمعية جيل الغد اللي حتى هي كانت ممثلة في المنتدى، انه عرضنا حتى نحن الخدمات اللي كانت قدمها هذه الجمعيات للمستفيدين ديالها والمستفيدات، واللي ثارت إعجاب واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين.
1: والمجال اللي كتشتغلوا فيه كجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد شنو المجال اللي
0: حنا اولا كنشتغلوا دابا حاليا؟ حنا عندنا واحد المخطط ديال 5 سنوات اللي نشتغلوا فيه، هو على اساس برنامج ديال الفرصة الثانية زائد برنامج الاعتيادي ديال الجمعيه من خلال البرنامج ديال التعليم الاعلاميات، الخياطه، طرز الفصاله، وايضا الحلاقه. هذا في المركز اللي كنسيروا في ديال خديجه بتعاون مع بشراكه مع التعاون الوطني. فيما يخص الانشطه دابا الحاليه المعقبه عليها الجمعيه هو مركز الفارابي ومركز السلام اللي كتسيروا جمعيه تنميه الجنوب، جمعيه جيل الغد للدفاع عن حقوق النساء بشراكه مع العهد الجديد للتنميه والتعاضد. انه هذا البرنامج هو برنامج مشروع ملكي اللي كان توقع مع صاحب جلال في 2015،
1: وجيتنا مشات فيه بعيدة محمود.
0: بطبيعة الحال احنا من الجهات الرائدة نبشرك بانه الحمد لله السنة الثانية راه اول فريق لكرة القدم يلعب بالدرجة الدوري الرابع بالعصب المغربي، بالعصب الجوي لكرة القدم، أنه هو فريق ديال الفرصة الثانية، وهو أول فريق على الصعيد المغربي اللي كيمثل هذه الفئة. عندنا أيضا واحد المجموعة ديال الورشات، واحد المجموعة ديال الخدمات اللي كنقدموا، مثلا الحلاقة، إصلاح الهواتف، إصلاح المحركات. عندنا الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني للفلاحة اللي نشكره بهذه المناسبة، واللي السنة الثالثة الحمد لله احنا بشراكة معهم، واللي ثمرت هذه الشراكة بأنه دابا حاليا يتم تكوين ما يقارب 520 شخص من أبناء المنطقة ومن ساكنة المنطقة، في تكوينهم في تربية في واحد الدورة تكوينية اللي دارت لمدة شهر، واللي حصلوا عليها على دبلومات من وزارة الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني الفلاحي. وهو هذه الدورة التكوينية كانت في تربية الإبل وتربية المواشي، خاصة الإبل والغنم والماعز والبقر، وهي أول دورة تكوينية على الصعيد الجنوب كامل
1: ما شاء
0: اللي
1: الله
0: استفدت منها الحمد لله. دابا حاليا 520 مستفيد، ودابا الدورة الثانية منها غادي تكون إن شاء الله نهاية شهر 9 إن شاء الله.
1: بارك الله عليك، وأكيد أن حضوركم في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم بدولة البنين فرصة أنكم تعرفوا بهذه التجربة ما شاء الله. طيب محمود، بالنسبة للقاءات اللي تم عقدها في إطار هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نذكر بأنه تنظم بدولة البنين،
0: هو أولا كنا احنا حضرنا واحد المجموعة ديال الورشات وواحد اللقاءات تكوينية فكرية اللي نظمتها واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين على الصعيد العالمي، اللي كانت فيها دول 150 بلد. بطبيعة الحال كنا حاولنا ما أمكن أن نحضر الأكبر عدد من الأنشطة، وفي نفس اللقاء وفي نفس الحضور ديالنا كنا كنتلاقاو مع واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين اللي كانوا يتبادلوا معنا الخبرات، وكانوا يتبادلوا معنا التجارب ديالهم على الصعيد الدولي، واللي حنا في نفس الوقت هما اللي اكتسبنا، ما نكتبوا على مولانا، اكتسبنا تجارب جديدة وجبنا بأفكار جديدة ولقاء فاعلين مدنيين اللي تعرفنا عليهم على الصعيد العالمي، واللي نتمنى إن شاء الله أنه من خلال اللقاءات اللي عقدنا الحمد لله بأنه تثمر لقاءات قادمة إن شاء الله وفرص قادمة إن شاء الله، خاصة أن هذه الدورة هي الدورة 17 للمنتدى الاجتماعي العالمي اللي كيتنظم كل سنتين بدولة محددة من دول العالم، وهو عبارة عن واحد المؤتمر دولي فيه مجموعة من الفاعلين المدنيين على الصعيد الدولي من 150 حتى 190 دولة اللي كتشارك كل سنة، كل سنتين عفوا،
1: حضور وازن
0: حضور
1: دولي
0: وازن دولي، واللي احنا الحمد لله احنا بالنسبة لنا كجهة الداخل والذهب قدمنا فيها شي حاجة كنقال لها الأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الأوراش الكبرى التنموية اللي تعرفها جهة الداخل، وعرفنا بها الحمد لله واللي ثارت الإعجاب
1: ديال واحد. هذا كي يجعلني نسولك على البصمة ديال الحضور، لأن ما شاء الله عليك كمثلت المملكة المغربية وأساسا أيضا الجهة اللي أنت كتنتمي إليها جهة داخل وادي الذهب.
0: اولا احنا كنا ضمن واحد الوفد ديال المنتدى المدني المغرب الديمقراطي اللي كان وفد فيه 10 اشخاص اللي على الصعيد المغرب كامل، واللي كان الشرف بان جهة الداخل والذهب تكون ممثله فيه. احنا اولا البصمه ديالنا كما قلت لك انه احنا اولا من خلال اللقاءات ديالنا اولا اكتسبنا واحد التجربه من هذوك الفاعلين المدنيين على الصعيد الوطني من خلال الأعمال اللي كنقوموا حنا بها،
1: الأهداف
0: ديال
1: بها
0: الجمعية
1: أيضا.
0: عرفنا بها.
1: نعم.
0: ثانيا عرفنا بالأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الداخل والذهب من خلال الميناء الأطلسي، من خلال أيضا إعادة تهيئة المدينة كاملة بجميع،
1: إذن درتوا حتى تسويق سياحي،
0: تسويق سياحي وثقافي، واللي أيضا لقينا البعض الناس ما كيعرفوش مدينة الداخل على الصعيد العالمي وأول مرة يسمعوا بها،
1: إذا هذه هي الدبلوماسية ديال المجتمع المدني.
0: الحالة واللي شافوا صراحة واحد المجموعة ديال وتعرفوا على مدينة الداخل، وفيهم اللي عبر عن الرغبة ديالهم من خلال الأصدقاء الإسبان من مدينة مالاقا اللي عبروا عن فرحتهم وعن اشتياقهم لمدينة الداخل، وربما أنه إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد ربما أنه غادي يكون واحد اللقاء على أرض الداخلة في القريب. قادم الايام ربما في شهر 12 ان شاء الله باذن الله.
1: مزيان، وهذا من المكاسب ديال هذا النوع ديال المشاركه في منتديات دوليه.
0: بطبيعة الحال كانت اللقاءات على الصعيد الدولي، وحنا الحمد لله

0: سوقنا لمدينة الداخلة، وفي هذاك التسويق ديال مدينة الداخلة تلاقينا مع عند الإخوان والأخوات الإسبان اللي عبروا عن رغبتهم بأنهم يديروا زيارة مدينة الداخلة، وحتى هم يتقاسموا معنا التجارب ديالهم في المجال المدني إن شاء الله. ربما أنه في الزيارة اللي غادي تكون شهر 12 إن شاء الله بإذن الله، ربما تكون زيارة مدينة الداخلة إن شاء الله.
1: جميل. طيب ما سخيناش بالحديث معك محمود، إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء، وأظن هذه المشاركة ديال الفرع الإقليمي بالداخل المنتدى المدني المغربي الديمقراطي في مثل هذه المنتديات العالمية كيفتح آفاق جديدة، كيف قلت أنه كيعرف بالجهة ديالنا سياحيا، وأيضا كالتجربة اللي عندنا كانت تقاسموها معهم وعود كان استفدوا من تجارب ديالهم. إذن إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء المفيد والجميل معك محمود.
0: أولا لا يسعني بهالمناسبة إلا أن تقدم الشكر لذات الداخل على هذه الاستضافة بوجودك أستاذ.
1: مرحبا.
0: طاقم تقني. الكلمة اللي قدنا نقول بأنه الاستمرارية بالعمل الميداني وخاصة في المجال المدني، أنه كل إنسان كيقدم خدمة من الجانب اللي كيشوف هو يقدر يقدمها من الجهة ديال الناس كاملة، كل واحد كيخدم في إطار محدد اللي هو اللي يقدر يخدم به من أجل أن النهوض بهذه الجهة والتعريف بها على الصعيد العالمي، وباش مولي إن شاء الله كاملين باش ما طلعت جيتنا باش ما طلعت الساكنة معها إن شاء الله.
1: تبارك الله عليك، نحييك على هذه الغيرة على جيتنا جهة داخل وادي الذهب إقليمية وادي الذهب، وسرديدا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد محمود الدال اللي هو أصلا رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد اللي معروفة كهيئة مدنية اللي اعطت الكثير في المجال ديال الفرصة ثانية، ولكن استضفنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، وكان موضوع هذه الحلقة وهو مشاركته وتمثيله للمملكة المغربية ولجهته جهة داخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. باسمكم كنشكره وكنشكركم أيضا على حسن إصغائكم.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع.

0: برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أسعد الله وقتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تضامن واستنكار إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن الشقيق. وجاء في برقية جلالة الملك: لقد تابعنا ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد بلدكم الشقيق وكذا دول الخليج العربية. وأضاف جلالته عزه الله: وأمام هذا الحدث الخطير أعرب لجلالتكم عن إدانتي القوية ورفضي الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار بلدكم الشقيق وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني الأبي. مثل رئيس الحكومة عز خنوش أمس بأوسلو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم جنازة الملك النرويج هارد الخامس. وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية التعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج هاكون الثامن على إثر وفاة الملك هارد الخامس. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارد الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفاني وإخلاص مجسدا وحدة الأمة. أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي ببروكسل تجربة المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب والثلاثي، وذلك بمناسبة ندوة رفيعة المستوى نظمت يومي 8 و9 سبتمبر الجاري بشكل مشترك مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي حول الآفاق الجديدة للتعاون في إفريقيا. وجمع هذا اللقاء مسؤولين مؤسساتيين رفيعي المستوى وخبراء مغاربة وبلجيكيين وأفارقة وأوروبيين بهدف البناء على 20 سنة من الشراكة بين المؤسستين واستكشاف أوجه تآزر جديد من أجل تطوير مبادرات مشتركة تستجيب لأولويات البلدان الإفريقية الشريكة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء ويكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس:
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حر بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. تساقط قطرات مطرية مع احتمال بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون

أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بأغلبية جهات البلاد. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان دائج على طول الساحل الأطلسي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: مرحبا يستونك البرنامج لوقت النخيات إزنس الانتخابات النغاية توقانك تمازيرت النخ أسن 23 شتنبير. الحلقة نوسة توقاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت غينا ودنيتنا تصوتن ديعاون القيمان تمازيرت النخ سكول نسن.
4: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغرب أسن تصويت مغرقخ
3: مش تزمم مقل لوائح الانتخابات هورتو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنق المغرب يتزمم ودنتاق لوائح الانتخابات حمد صوت كون سنون إينو بغيفون بدن نيزدغنق الخارج ميمش هاد قل لوكال تدخ إيونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنان نتستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيا دينوب خاص خفيونو مغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تصحنيت.
5: يسولنا غراغي في نخينو إخسان غادي ذفوري البيرو نصوت النخ؟
3: أريد دايما مشي ذفورة ودنتي البيرو نصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذي يوشتا ورقة اللوكال لاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي ذفوري شال البيرو ياضن ذي يكا لاكارت ناسونال النس الطريقة اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتن تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت النخيات أظن صوت قحنخ حمد زيت مازالت نخردات

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي ماشي زين.
1: الفلاحة ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية لعاد الدور تفلح وتنجح.
0: ولعاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا لهمنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
1: كيف تاش؟
0: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
1: يا خي ذا الكلام حق بعد، لا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية للاه تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب للاه نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد لله تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولا هي الحكم في الحال الجواب، الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت، ولا هي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو، وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تخوضوا v.listelectoral.com اللي لا يتصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاه تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

بيانا وضعه باين وضعه باين.

وعلاش كذبتين وعلاش. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
5: نشرة الأخبار.
6: في العناوين، صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله يبعث برقية التضامن واستنكار إلى صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن الشقيق. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في مراسم جنازة ملك النرويج هارلد الخامس. الوكالة المغربية للتعاون الدولي تبرز ببروكسل النموذج المغربي للتعاون جنوب جنوب وثلاثي بإفريقيا. أهلا بكم. في التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية التضامن والاستنكار إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن الشقيق. وجاء في برقية جلالة الملك: لقد تابعت ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد بلدكم الشقيق وكذا دول الخليج العربية. وأضاف جلالته عزه الله: وأمام هذا الحدث الخطير أعرب لجلالتكم عن إدانة قوية ورفض شديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار بلدكم الشقيق وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني الأبي. كما أكد جلالة الملك في برقيته تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها الثابت ولا مشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية بقيادتكم الحكيمة من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الأردن وسلامة مواطنيه، مؤكدا لجلالتكم أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. وفي الختام، عبر جلالة الملك حفظه الله عن ثقته بأن الشعب الأردني الأبي بقيادتكم الرشيدة سيتجاوز تداعيات هذه الاعتداءات الآثمة بما هو معهود فيه من عزيمة وتضامن ورباطة جأش. مثل رئيس الحكومة عزيز خانوش أمس الأربعاء بأوسلو صاحب جلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة ملك النرويج هارد الخامس. وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج حاكون الثامن على إثر وفاة الملك هارد الخامس. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارد الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفاني وإخلاص مجسدا وحدة الأمة. وما جاء في هذه البرقية أيضا وبهذه المناسبة الأليمة أعرب لكم من خلالكم لصاحب الجلالة الملكة سونيا وكافة أفراد أسرتكم الملكية الموقرة وللشعب النرويجي باسمي وخاص وباسم أسرتي الملكية والشعب المغربي عن أحر التعازي وأصدق المواساة. أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي ببروكسل تجربة المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب والثلاثي، وذلك بمناسبة ندوة رفيعة المستوى نظمت يومي الثامن

0: المغربية لتقاسم التجارب والخبرات في برامج التعاون المنفذ في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض المستدام بالقارة الإفريقية. وشدد في هذا الصدد على ضرورة البناء على تكامل الخبرات والشبكات من أجل تطوير مشاريع للتعاون الثلاثي تستجيب لأولويات واحتياجات البلدان الإفريقية الشريكة. كما أبرز السيد مثقال دور التعاون الثلاثي باعتباره رافعة للبناء المشترك لحلول تستجيب للاحتياجات التنموية للساكنة المحلية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا بعد تذكر بالعناوين. صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله يبعث برقية تضامن واستنكار إلى صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن الشقيق. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في مراسم جنازة ملك النرويج هارد الخامس. الوكالة المغربية للتعاون الدولي تبرز ببروكسل النموذج المغربي للتعاون جنوب جنوب والثلاثي بإفريقيا. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. تساقط قطرات مطرية مع احتمال بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة بالريف وبالأطلس المتوسط. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية بالواجهة المتوسطية وبسواحل وسهول المحيط الأطلسي. تجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 9 درجات و 15 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس الريف، وما بين 21 درجة و 28 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 درجة و 21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بأغلبية جهات البلاد. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان دائج على طول الساحل الأطلسي.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي في القضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك،

0: نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: خرص باختصار، حنا درك في ديال الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة، إياك وحتى مولف التصويت في انتخابات راهو مسؤولية، ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
3: حق بعد تهمنا كاملين، لمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
0: الفلاحه ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
4: ولادنا ندورو بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
0: كيف تاش
4: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
0: يا خي ذا الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
1: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
1: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
4: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
1: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه هي علتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات، كيف كان نوعه؟ لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في لبنان. اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالته عدت لخدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
6: حق بعد يا الرئيس،
5: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
6: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي يسالوا. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا www.listelectoral.com اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في بنتي مع يديمة
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف
0: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم متوفره على بلاي ستور واب ستور
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
6: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
7: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت شلين نعدل؟
6: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
8: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
6: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
9: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
6: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.
10: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز الخبر اليقين من المصدر.
11: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تضامن واستنكار إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن الشقيق. وجاء في برقية جلالة الملك: لقد تابعنا ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد بلدكم الشقيق وكذا دول الخليج العربية. وأضاف جلالته عزه الله: وأمام هذا الحدث الخطير أعرب لجلالتكم عن إدانتي القوية ورفضي الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار بلدكم الشقيق وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني الأبي. مثل رئيس الحكومة عز خانوش أمس بأوسلو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم جنازة الملك النرويج هارد الخامس. وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية التعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج هاكون الثامن على إثر وفاة الملك هارد الخامس. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن بلغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارد الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفاني وإخلاص مجسدا وحدة الأمة. أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي ببروكسل تجربة المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب والثلاثي، وذلك بمناسبة ندوة رفيعة المستوى نظمت يومي 8 و9 شتنبر الجاري بشكل مشترك مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي حول الآفاق الجديدة للتعاون في إفريقيا. وجمع هذا اللقاء مسؤولين مؤسساتيين رفيعي المستوى وخبراء مغاربة وبلجيكيين وأفارقة وأوروبيين بهدف البناء على 20 سنة من الشراكة بين المؤسستين واستكشاف أوجه تآزر جديد من أجل تطوير مبادرات مشتركة تستجيب لأولويات البلدان الإفريقية الشريكة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء ويكون إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس:
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. تساقط قطرات مطرية مع احتمال بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة بالريف وبالأطلس المتوسط. تشكل صعوب منخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية بالواجهة المتوسطية وبسواحل وسهول المحيط الأطلسي. تجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 9 درجات و 15 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس الريف، وما بين 21 درجة و 28 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 درجة و 21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بأغلبية جهات البلاد. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان دائج على طول الساحل الأطلسي.

0: الاحتقار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج النا الهاشمي وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه والمواكبة والتتبع، أنا جد سعيد أن أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز الطاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
2: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
1: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشنه أهم التدابير والإجراءات اللي تخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إلى سمحت سي عبد العزيز بداية أشنه أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
2: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
1: والمنتخبين
2: وبالتالي
1: فهي الفاعلين الاقتصاديين
2: طبعا
1: وذوي الأرياحية الجميع
2: صحيح معنا. وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية.

0: الإقليمية. وبالتالي من جهتنا ومن هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهوي دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
1: إذا نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سعد عزيز تقي، ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم بالشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
0: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي. أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
1: والبعد ديال الدخل على المنطقة،
0: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل البعد ديال السكان يعني الساكن مثلا. شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي واحد الحي، وبالتالي كتكون هذه المجموعة ديال الأمور اللي هي جزئية كتأثر شوية على الدخول المدرسي.
1: مع هناك توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل البرية ولا الجوية.
0: صحيح صحيح. وفي الحقيقة يعني كما كان الحال أنا يعني هاد السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسة.
1: صحيح.
0: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
1: سبعة
0: شو تنبير أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاولوا ما أمكن أن نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر لأن كيجي واحد الآب منفعل شوية خصك ضروري أن وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحلة هذه.
1: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
0: صحيح أستاذي. في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والأب، وكذا كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة. وكما قلت لك وكرر أننا ننوه بالمعامل اللي كيتعامل معنا السيد مدير الأكاديمية، وكيكون عندنا لقاء أولي في الدخول المدرسي كيعيطوا علينا على أساس أننا نديروا لقاءات منذ البداية باش يعطونا جميع المعطيات.
1: يعني مهم هذا التنسيق وهذا التواصل فيها. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وأنت أدرى بهذه الأمور هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في طال القطاع الوصيل هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
0: شكرا أستاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل أن نحن خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد مجموعة ديال التعطرات واحد المجموعة

0: مجموعة ديال الانقطاعات ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاول ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك
1: الإكراه. وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي، كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون أنها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا ليها سابق ما تكون
0: صحيح. وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه في هذا، على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما
1: مهددين.
0: امكن نعم ان نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعوهم. للاسف الشديد كاين واحد المجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقة هو الآباء، تيقول لك لا شو غادير في القرايه خصو يمشي يخدم،
1: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
0: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه، على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
1: عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان تخصص واحد البرنامج خارج الجهه لدوك التلاميذ اللي مهددين في اطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد الخرجه ولا الصيفيه في اطار هذه العطله الصيفيه، وكان الهدف منها ايضا خدمه هذا الجانب ديال الحد من ظاهره ديال الهدر المدرسي، واظنها مبادره اللي هي رائعه. طيب اظن فيه جانب عاده تحانيه الاسر من الجمعيات من الفيدراليه ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. الى اي حد كتساهم الفيدراليه في انها توفر هذا الدعم، لان اساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي ايضا.
0: شكرا. نعم استاذ، بالنسبه للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الاخيره، ان هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعه ديال التعثرات في الدراسه ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبه في بعض المواد الاساسيه، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسه التربويه مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم الى اخره، الا ان اللي لاحظنا بالنسبه للدعم ديال المؤسسه ان التلميذ ما كيحضرش المؤسسه ما كيجيش ياخذ الدعم،
1: لان على الدعم التربوي
0: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب في الحقيقه، ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ انه ما يكونش داخل المؤسسه. نعم درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضه انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضي من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
1: كفضاء مشجع،
0: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس يعني في المرحله الاشهاديه، ان هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
1: اذا ربح كبير كيكون هذا،
0: ونتمنى ان شاء الله ان يعني نديروا عمليه اخرى باشكال اخرى مع شركاء اخرين ان شاء الله.
1: على ذكر الشركاء والشراكه مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبه للفيدراليه فاش كتبان اهميه عقدها او ابرامها الشراكات مع جهات اخرى؟ لانك قلتي في الاول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا اطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربيه والتكوين.
0: صحيح. نقطة مهمة جدا استاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية، احنا ما كنعتبروهاش ابرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الافكار الى مشاريع حقيقية.
1: صحيح.
0: وبالتالي فالاسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الاول معنا في هذا الاطار هذا، ثم اننا كنقلبوا على شركاء اخرين، لان المجتمع ديالنا كامل كل واحد

0: يدي واحد الخدمه لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحوله الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديننا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معاهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب على السد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا داك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ديك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
1: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخ واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البداية الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الداخلة؟
0: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم
1: وما نلودوا يعني فقط النتائج.
0: لا،
1: النتائج كتجيب هاد
0: طبعا
1: صحيح.
0: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن ليا بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه. وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على صعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات
1: تواصل
0: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على داك الولد لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسه، لان
1: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، لان كنكونوا واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه، باش كي حتى في التوجيه اظن هاد المواكبه هذه كتعاون، بالاضافه الى ان تعزز الثقه ديال هاد التلميذ والتلميذه في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقه انا في جميع اللقاءات مع الساده المدراء ديال المؤسسات وكذا بالعكس كيرحبوا انه الاب ولا الام تجي تسول على ولدها، لان كيحسوا بان كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا دوك الصعوبات. حتى الا كان تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل، لان داك المؤسسات فهم بان داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى
1: او الليلة عنده شي وضعيه صحيه معينه.
0: نعم. صح.
1: نعم، طيب هذه رسالتك للاسر من خلال الامهات والاباء والاولياء، اكيد فيه رسائل اخرى يحتاجوها اولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات او التلامذ، شنو هي رسالتك التلامذ بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبة للتلامذ ووليداتنا الله يوفقهم، وإن شاء الله أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح. صحيح. هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه، والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ديوها في الدراسه ديالكم، ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم، اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبات في التعلم
1: الاجتماعي
0: حنا معاه، اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش

0: نقاط على الدراسة. حنا إن شاء الله غادي نطبروا على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسية من أجل تدليل الصعاب أمام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج إيجابية. أظن إلا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنة الماضية بخصوص في الامتحانات الإشهادية.
0: صحيح. أنا نقول لك وسمح لي نسيت في الحقيقة باش نذكر هذه القضية هذه ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الإكراهات. وإحنا كنت تعاملوا مع إنسان وكنت تعاملوا مع واحد يعني واحد
1: طبيعة بشرية
0: نعم ليه يحية وممكن كينا إكراهات كثيرة وكين. ولكن رغم ذلك الحمد لله السنة الماضية تحققت نتائج مهمة جدا على المستوى ديال المدينة الداخلة وكانت النسبة ديال حسن جدا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا يعني جدا نسبة متميزة جدا. نقدر نقول لك أنا سمعت شي رقم أنه يمكن 50% ولكن
1: وهذا نسبة ديال نجاح العامة دون فت 80.
0: نعم. واللي نشهد عليه أن في المؤسسات ذات المقاعد المحدودة أن أولاد الداخلة
1: الاستقطاب المحدود
0: أن أولاد الداخلة وجهها الحمد لله.
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي يتم الاشتغال عليه.
0: نحن في الحقيقة يعني كفيدرالية نتمين هذه المجهودات وكنقول الحمد لله احنا في طريق الصحيح ولكن نريد الاحسن دائما نريد الاحسن. احنا الامكانيات اللي رصدتها الدوله ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلاله نصره الله على هذه الامكانيات وتوفير جميع الامكانيات اللي يمكن انها التلميذ ديالنا يكون متفوق وبالتالي احنا خصنا غير نتعاملوا ونديروا يد في يد من اجل مستوى ديال التلاميذ ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: اكيد صراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيد ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجيتنا طبعا بإقليمها وادي دابا وسرد وأساسا بالداخلة؟
0: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل المدينة الداخلة وجهات الداخلة. إلا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
1: وفوق كل اعتبار.
0: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعوه يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي للمنظومة التعليمية. نعم. لأن هي اللي كيرجع عليها الفضل في إيجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راجع من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
1: يعني في إطار التواصل
0: وبالتالي فإنجاح يعني يكون التلميذ في صلب الموضوع تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال
1: طبعا
0: المؤسسة ديالنا
1: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة.
0: نعم.
1: بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاين واحد النقطة أخرى وهو أن ساكنة ديال نعتب مثلا المدينة الداخلة فهي بصراحة محظوظة لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منها ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا لا بمؤسسات ديال التعليم لا فصول التعليم الأولي لا الابتدائي لا الإعدادي لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها وهذا جلطة من تضافر الجهود ديال وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها لأن دور نجمة أولا هي ربح لأن علاش جد باش تقلص من الاكتظاظ وهذا ربح خص الناس يعرفوه وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
0: صحيح. شكرا أستاذ على هذا يعني هذه النقطة مهمة جدا. أنا بغي نقول للناس كامل ما حدنا كنقولوا بأن التعليم

0: يعني مسؤولية الجميع.
1: صحيح. ويأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى.
0: إذن مسؤولية الجميع. أنا ما خصيش نكون متفرج.
1: أي صح.
0: أنا خصي نساهم. خصي نساهم. ما حد أنا كنقول بأن الداخلة مدينة محظوظة في جميع المجالات. منها مجال التعليم. عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينه راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
1: ولكن البلايص اللي فيهم الكثافه السكانيه
0: فيها فيها بعض الاكتظاظ، ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسه نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
1: ما كيساعدوش.
0: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله. انا واش ولدي انا بغيت يقرا، خصني ندير واحد المجهود. خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
1: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
0: يعني ممكن اننا
1: جمعيه الاباء
0: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا أن الصور ديال المؤسسة خصو يكون مقدس.
1: صحيح.
0: فما بالك المؤسسة، فما بالك
1: عندها
0: المؤسسة.
1: حرمة
0: ديال عندها حرمة في حيث ما كان يتخرجوا العلماء، ما كان يتخرجوا الأطباء، ما كان يتخرجوا جميع الأطور اللي كتأثر هذه البلاد. وبالتالي أنا كنقول الله يجزيكم بخير أننا نتعاونوا ونكونوا إيجابيين، ونكونوا أن كل واحد فينا كتهمه ذيك المؤسسة. اللي قد غير يهز واحد الحجر يحيدها من طريق يحيدها.
1: صحيح.
0: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليله راه ماشي بزاف.
1: صحيح. وهذه الفكره اللي شرتي لنا، بعض الاسر، بعض الاباء والامهات الله يهديهم مثلا كتلقى كيدار الخريطه المدرسيه ان خصها التلاميذ يلتحقوا بهذه المؤسسه، كيجيو دابا يقول لك لا ولدي راه مع اختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنيه. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي انه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين او تنازلات، لان شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحيه وسليمه. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الامور كلها كتسيد. خص التعاون، خص التضامن،
0: التعاون خص هذاك الاب يفهم.
1: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاونني.
0: نعم صح.
1: مش مفهوم
0: انا ما نبقاوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا.
1: اي حاجه دار في القطاع ديالنا، اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات، فيهم اولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال. نعم. عندهم صح. ظروف وتلاميذ. اذا صدقه جر اي حاجه نديروها بكلمه بمساهمه. مثلا انا مهندس، ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس. صحيح. دعواتك في صلواتك راه نحتاجها. اذا انا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس. وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كاب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا. نعم. في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا الحمد لله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للاكمال والافضل، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذا النعم ايضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
0: صح استاذي. انا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الانسانيه اللي يمكن نقدموها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الانسان، كنكونوا. نعم. انسان. وواحد المسؤوله المانيه سولوها على لماذا تنفقون ميزانيه كبيره على التعليم، قلت له لان قيمه كلفه الجهل

0: كبر كلفة الجهل أكبر. إحنا راه كنستمروا في إنسان وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه فهمتي. لا لا يعني اش غيعني لنا حنايا الارض ولا شاننا الحيوط الا ما كوناش الانسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران. فنستمروا في هذا الانسان. الانسان هو التلميذ. هذا التلميذ الا كل واحد فينا دار ذاك شويه ديال المجهود اللي خصو يديرو اكيد بان غنتغلبوا على جميع المشاكل وخصوصا في مدينه الداخله. مدينه الداخله ما عندناش بزاف راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه ولا
1: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد الله
0: المتغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور ديالو فهمتي. هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جا والباقي معفي. لا هذا فرض كفايه ماشي فرض
1: الجميع انه
0: هذا فرض.
1: هذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختموا هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينة الداخلة. ومرة أخرى نتمنوا الأسر نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد الجمعيات كل واحد كيسام من أجل ارتقاء القطاع في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر لأن هذا قطاع ديال التنمية قطاع ديال المستقبل ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفه بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكنكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي يسالوا، وتقدموا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا www.listelectoral.com اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: انطلاق الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في 23 من هذا الشهر. انطلاق الحملة يتم وفق عدد من الضوابط والقواعد المؤطرة بناء على ما جاء به القانون المتعلق بمجلس النواب. وفي ظل الطفرة الرقمية، مكان الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ينتقل كذلك إلى العالم الرقمي كفضاء مفتوح للتعريف بالمترشحين واستقطاب الناخبين. وفي سياق استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ضيف نشرة الأخبار بعد قليل حزب العدالة والتنمية، كما ندرج في نهاية النشرة تدخل حزب النهضة. مجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم بالرباط يتدارس مجموعة من مشاريع مراسيم تهم قطاعات التعليم العالي والسكن والصناعة. استئناف دعم استيراد القمح اللين ابتداء من 16 من شتنبر الجاري لتأمين احتياجات السوق الوطنية والمطاحن في ظل اضطرابات أسواق الحبوب العالمية. أهلا بكم، نستهل النشرة بانطلاق الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 من شهر شتنبر الجاري.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: العد العكسي لموعد الاستحقاقات التشريعية بدأ وانطلقت معه اليوم الحملة الانتخابية التي تمتد طيلة 13 يوما قبيل عملية الاقتراع. ومع انطلاق الحملة الانتخابية يشرع المترشحون والأحزاب السياسية في التعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين، غير أن هذه العملية تخضع لعدد من القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الحملة وأماكنها وكيفية ممارستها والتي تضمنها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. نتعرف على أهم هذه القواعد والضوابط في تقرير أيوب الإدريسي.
3: ضوابط قانونية وإجراءات زجرية متعددة يحيط بها المشرع الفترة الزمنية المخصصة للحملات الانتخابية الحزبية، والهدف تحصين نزاهة التنافس بين المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب على اختلاف ألوانها السياسية. القانون التنظيمي رقم 5325 المتعلق بمجلس النواب يحدد موعد انطلاق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم 13 السابق لتاريخ الاقتراع، وينص على انتهاء هذه الفترة تمام الساعة 12 ليلا من اليوم السابق لعملية التصويت. ويؤطر القانون ذاته تنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت خلال الحملة، إذ يجعلها مقرونة بإشعار مكتوب يقدم للسلطات الإدارية المحلية، كما ينص على مقتضيات إضافية تتعلق بالأماكن الممنوع فيها ممارسة الحملة الانتخابية والأشخاص الممنوع عليهم المشاركة فيها، وهو ما يوضحه أستاذ القانون الدستوري عبد الرحيم العلام.
4: هذه الضوابط هي الأساسية، نتحدث عن الأساسية اللي كتجلى في أنه منع قيام الحملات الانتخابية في الأماكن العبادة، وأيضا ممنوع على موظفي الدولة المأمورين الإدارات العمومية الموظفين وغيرهم أنهم يمارسوا الحملة الانتخابية في أماكن العمل، وأيضا الموظفين اللي هم مفروض فيهم الحياد مثل رجال السلطة والمقدمين وغيرهم أيضا ممنوع لهم يمارسوا الحملات الانتخابية بشكل عام. أما الموظفين العمومين ومأمور الدولة فهم ممنوع لهم يمارسوا الحملة الانتخابية أو يقوموا بإجراءات انتخابية داخل أماكن العمل.
3: وتجنبا لأي تأثير خارجي على اختيارات الناخبين، ينص القانون 5325 المتعلق بمجلس النواب على منع نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدا عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، كما يجرم استعمال أي وسائل تقنية حديثة لتزييف الحقائق وتحقيق أهداف انتخابية غير مشروعة. عودة إلى أستاذ القانون الدستوري عبد الرحيم العلام.
4: النقطة اللي هي أساسية أيضا هو ممنوع نشر مواد انتخابية أو سياسية في منصات أجنبية ومؤدى عنها، يعني القانون

0: شفاف بين جميع المترشحين وحماية إرادة الناخبين من أي تأثير غير مشروع.
1: ومكان الحملة الانتخابية انتقل في ظل الطفرة الرقمية والتكنولوجية إلى فضاءات العالم الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنخرط الأحزاب المتنافسة في توظيف شبكات التواصل الرقمي كوسيط للتعريف بمرشحيها واستقطاب الهيئة الناخبة. فما الذي ينظم هذه العملية ويؤطرها ضمانا للتنافس النزيه خلال السباق الانتخابي؟ نتابع الجواب في تقرير بلال بالحسين.
2: مع أولى ساعات هذا اليوم ومع الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية، غزت لوائح المرشحين للانتخابات منصات التواصل الاجتماعي، عملية لم تبدأ اليوم بل كان التمهيد لها منذ أيام عبر إعلان الأحزاب عن مرشحها وبرامجها الانتخابية، في تحول يجعل هذه المنصات مجالا للتنافس الانتخابي. راشد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة:
3: الاستحقاقات الانتخابية لشوتنبير تختلف بشكل كبير على الاستحقاقات السابقة، لأنه هناك يعني تواجد وحضور المجال الرقمي بشكل كبير، بحيث أنه لاحظنا بأنه كان عندنا استحضار أو مجموعة من البرامج التي تم عرضها أنها كان استعمال ديال هذا التقنية من أجل يعني أنه تسهيل وصول المعلومة. برامج لاحظنا أنها كان واحد اعتماد بشكل كبير على هذا المجال الرقمي. كذلك لاحظنا بأنه استعمال واحد المجموعة ديال التقنيات الفيديوهات من أجل التوضيحات، وكذلك لاستعمالات متعددة لتعريف بالبرامج.
2: حدد القانون 600 ألف درهم كسقف لمصاريف كل مترشح لمجلس النواب، كما حدد سقف الإنفاق عبر الوسائل الرقمية في ثلث المصاريف الخاصة بكل مترشح أو مترشحة، مع وضع سقف لا يتجاوز 800 ألف درهم بالنسبة للائحة المحلية ومليون ونصف مليون درهم بالنسبة للائحة الجهوية. وإن كان استعمال الفضاء الرقمي مهما للأحزاب السياسية والمرشحين لتقديم برامجهم، غير أن رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة راشد ساري يؤكد على أهمية استثمار هذه الوسائل الجديدة في التواصل لتعزيز المشاركة في الانتخابات.
3: هناك إشارات لا بد منها، بأنه وهذا كان يعني أنه هنا القانون اليوم المغربي يجرم أنه استعمال الذكاء الاصطناعي لأغراض تضليلية، هذا مرفوض بشكل تام. كذلك هذا المجال الرقمي يجب أن تكون له رسالة واضحة، وأنه الاستعمال ديالو أنه يخدم، تكون عندنا واحد منافسة اللي هي شريفة بين جميع المترشحين. كذلك أنه يجب أن تكون هناك لجميع الأحزاب، وهي دعوة لجميع الأحزاب، أنه الاستعمال الرقمي يكون في صالح أنه تكون عندنا تصويت أكبر، نسبة تصويت أكبر. نريد أن تكون كذلك أنه جميع الأحزاب في استعمالهم للمجال الرقمي أنهم يعني يعرفوا بالأهمية ديال هاد الانتخابات التشريعية. هذه مناسبة يعني من أجل أن تكون، وهذا يخلي أنه يكون عندنا واحد استقطاب أكبر ويكون عندنا تصويت أكبر.
2: في الفضاء الرقمي أو على أرض الواقع تنطلق الحملة الانتخابية اليوم وتستمر حتى ليلة يوم الاقتراع، لتبقى الكلمة الفصل يوم 23 من شتنبر لاختيارات المواطنين.
1: وانطلاق الحملة الانتخابية برسم استحقاقات 23 شتنبر الجارية مواسط رصد تمويل الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بغلاف يصل إلى حوالي 450 مليون درهم، موزع حسب قرار سابق لرئيس الحكومة بين 400 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و50 مليون درهم لفائدة لوائح الترشيح المقدمة من مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة. للمزيد حول شروط وكيفيات تمويل الحملات الانتخابية نتابع تقرير سعيد معواج.
4: خصصت الحكومة غلافا ماليا إجماليا قدره حوالي 450 مليون درهم للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، وذلك في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين. عن قيمة ومنهجية تدبير هذا

0: الدعم. تحدث لنا الدكتور أنور التازي الباحث في العلوم السياسية والتوسل السياسي.
1: طبعا الدعم العمومي يعني اللي تسميه حملات الأحزاب السياسية يعني يندرج وفق واحد الإطار قانوني يتعلق أولا بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب. يبقى كذلك يعني الهدف من التمويل العمومي وتمكين الأحزاب السياسية يعني طبعا والمترشحين أولا من الاطلاع بأدوارهم في التكتيك السياسي والتواصل مع الناخبين، خاصة أن الحملة الانتخابية يعني قد انطلقت رسميا، وكذلك التعريف ببرامج الأحزاب يعني الانتخابية بما يساهم في توفير شروط ملائمة للتنافس الانتخابي وكذلك تعزيز المشاركة السياسية كمبدأ عام. كما يعكس بطبيعة الحال هذا الدعم يعني تخصيص جزء منه لفائدة الشباب دون سن 35 سنة، يعني توجها نحو تشجيع حضور هذه الفئة داخل المشهد السياسي والانتخابي ببلادنا.
0: أنور التازي الباحث في العلوم السياسية والتوسل السياسي يرى أن هذا الغلاف المالي يوزع بين حصة أساسية تقدر ب400 مليون درهم موجهة لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق التشريعي، إضافة إلى مبلغ 1 مليون درهم يخصص للوائح الترشيح التي تضم مترشحات ومترشحين شبابا لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، مع الرهان على حسن التدبير المالي والناس للحملة الانتخابية.
1: في المقابل الاستفادة من المال العام العمومي يعني كيفرض على الأحزاب السياسية والمترشحين بصفة خاصة يعني التقييد الصارم بالقواعد القانونية طبعاً حال المنظمة للإنفاق الانتخابي يعني وتبرير أوجه صرف هذا الدعم. تخضع يعني حسابات المترشحين أو المترشحين المطالبون يعني بتبرير هذا الإنفاق الانتخابي للمجلس الأعلى للحسابات وفق يعني الشروط والأجال التي يحددها القانون.
0: وتبقى هذه المبادرة دعوة مفتوحة لكل مكونات المجتمع للانخراط في الشأن العام والمساهمة الفاعلة في بناء مشهد سياسي متجدد يعكس تطلعات المواطنات والمواطنين نحو غد أفضل لبلادنا.
2: ومع قرب تاريخ 23 شتنبر تتجدد تطلعات الناخبين لإفراز هذه الاستحقاقات التشريعية لنخب قادرة على حمل مسؤولية تمثيل المواطنين بمجلس النواب والإجابة على أهم انتظارات الناخبين. من العيون ومراكش نتابع جانبا من هذه الانتظارات وصرح حيدر.
3: مع اقتراب موعد 23 من شتنبر يتطلع المغاربة لما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من حلول عملية تستجيب لانشغالاتهم اليومية. بالعيون كبرى حواضر الصحراء المغربية يستحضر المواطنون خصوصيات المنطقة وانتظاراتهم المرتبطة بمواصلة التنمية وتعزيز فرص الشغل والاستثمار وتحسين الخدمات والبنيات الأساسية بما يواكب التحولات التي تعرفها المدينة والأقاليم الجنوبية.
4: بالنسبة احنا في الأقاليم الجنوبية خصوصا نتمنى المشاريع التنموية تزيد والاستثمار يفتح أبواب جديدة للشباب.
5: بالنسبة لنا كشباب في هذه الجهات الجنوبية نتمنى على أنه الأوراش اللي تشغل الشباب وتفتح فرص جديدة تعرف واحد دينامية أكبر من هذا المنجز إلى حد الآن.
6: بغينا طبعا عن هذه التنمية تزيد القدام وتكثر فرص الشغل للشباب، واللي طبعا نطالب به كمواطنين والأساسي عندنا هي الصحة والتعليم اللي هما ركيزة أساسية.
3: قد تختلف خصوصيات الجهات والمدن، لكن انتظارات المواطنين تلتقي عند عدد من الأولويات في مقدمتها تحسين الخدمات العمومية وتوفير فرص الشغل وتقوية القدرة الشرائية والأهم الارتقاء بجيل الغد وأوضاعه. وهذه لمحة عن انتظارات شباب المدينة الحمراء.

0: الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. الرهان الأساس الذي يحمله حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي هي كرامة المواطن. يعني كنتكلموا على تعليم ذي جودة نظرا للتراجع اللي عرفوه هذا المجال، كنتكلموا على تغطية صحية فعلية للمواطنين وخصوصا الذين فقدوا التغطية الصحية من قبل رمي 8 المليون اليوم ديال المغاربة اللي ما عندهمش تغطية صحية. كنتكلموا على شغل لائق إن شاء الله نوفروه للمواطنين وخصوصا للشباب منهم في المجالات الجديدة والحديثة. وأيضا كنتكلموا على أننا نحقق إن شاء الله مجتمع متضامن يشعر به المواطن بأنه عنده كرامة عنده قيمة في هذا الوطن الكريم.
1: ما البارز في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية برسم هذه الانتخابات التي ستنظم في 23 من هذا الشهر؟
0: احنا بالنسبة لنا ان الحديث ديالنا اليوم لما كنجيو كنتكلموا اننا كنجيو كنحملوا معنا تجربة سابقة ديال حكومة العدالة والتنمية اللي كانت فيها مجموعة من الإجراءات اللي كانت إيجابية، لكن بين هذا وذاك كانت عندنا 5 سنوات اللي تم تدبيرها من قبل هذه الحكومة اللي فقد فيها المواطن القدرة الشرائية ديالو. هادشي كله خصنا نعاودو نراجعوه ونوضعوه في الميزان. المدرسة العمومية أنها أيضا وعرفت تراجع خصوصا مع توقف وتفعيل المراسيم اللي كانت جات مع القانون الإطار المتعلق بالقطاع ديال التربية والتكوين. أيضا احنا تنقولوا بأن هاد الأمور كلها خصنا نراجعوها، المكتسبات السابقة كلها خصنا نرجعوا لها، وخصوصا كنتكلموا على الدعم الاجتماعي كنتكلموا عليه في إطار هاد الدعم الاجتماعي، كنتكلموا على المؤشر خصنا نزولوا، كنتكلموا على الرمي ديك 8 المليون خصنا نرجعوا نحقوا لها المكتسب ديالها، وخصنا نعملوا على حتى نخرج المواطن من هذه البوتقة ومن هذه الوضعية اللي هو فيها.
1: ما الذي تقترحونه سي الهويشري لدعم القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع الأسعار ودعم أيضا القطاعات الاجتماعية الأساسية؟
0: كنقترحوا أول إجراء اللي خصنا نمشيو ليه هو ذاك نظام المقاصة اللي كنا خدينا فيه قرار، وخصوصا المتعلق بالمحروقات خصنا نرجعوا للوضع ديال المراقبة ديال هذا العام، المراقبة ديال هذا المنتوج اللي كيستافد منه كل المواطنين واللي أدوا أثر على القدرة الشرائية ديال المواطن. وهذا ما يمكنش يكون إلا بإجراءات وتدابير اللي كتجي في التفاصيل ديالها كاينه في البرنامج الانتخابي. وكنجيو كنتكلموا على الدعم الاجتماعي اللي واحد الفئة عريضة من المواطنين أنها تعاني في وضعية صعبة وإحنا خصنا نوفروا لها. وهذه العملية ديال باش نحقوا البرنامج ديالنا بالرجالات ديالنا والنساء ديالنا لابد هذه مناسبة أن ندعو كل المواطنين للمشاركة المكثفة، لأن البرنامج موجود ولكن رجاله ونساؤه اللي يمكن يملؤوا هاد المقاعد ان شاء الله ويصوتوا عليهم تصويت مكثف، غادي ان شاء الله نحققوا البرنامج ديالنا ويمكن العوده اليه بتفاصيله في مكاني.
1: شكرا السيد عبد الكريم الهويشري وكيل لائحه حزب العداله والتنميه بالدائره الانتخابيه المحليه نواصر، شكرا لكم.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: نتابع النشرة بشأن الحكومة، حيث انعقد صباح اليوم بالرباط مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. المجلس الحكومي تدارس عددا من مشاريع النصوص من بينها 6 مشاريع مراسيم تهم مجالات السكن والتعليم العالي والصناعة والأسلحة الكيماوية. مصطفى بيتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحدث عن أهم ما دار خلال المجلس الحكومي.
3: انعقد اليوم اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد رئيس حكومة السيد عزيز أخنوش، وتداول مجلس الحكومة وصادق أيضا على مجموعة من المراسيم المهمة، مراسيم تهم مجال التعليم العالي، مراسيم أيضا مرسوم يهم دعم السكن، وأيضا مرسومين مهمين بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي بمنطقة بوقند الجوج وأيضا بالجرف. هاد المرسومين بإحداث هاد المناطق سوف يسهم مساعدة

0: مساهمه كبيره في احداث مناصب شغل جديده في هذه المناطق، وهذا يؤكد على الديناميه المستمره والتي واكبتها هذه الحكومه واستمرت في اطلاقها لإنجاز مزيد من مناطق التسريع الصناعي ومناطق الصناعية بشكل عام، وأيضا من أجل إحداث فرص جديدة للشغل.
1: ابتداء من 16 من شتنبر الجاري تستأنف عملية استيراد القمح اللين، ويأتي هذا الإجراء بعد توقف الاستيراد منذ شهر يونيو الماضي، حيث تم حينها منح الأولوية لتسويق المحصول الوطني من الحبوب بعد تسجيل موسم فلاحي جيد. وقد أوضح المكتب الوطني والمهني للحبوب والقطن أن الغاية من استئناف دعم استيراد القمح اللين تكمن في تأمين احتياجات السوق الوطنية والمطاحن في ظل اضطرابات أسواق الحبوب العالمية. نستمع لعبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن متحدثا بهذا الخصوص.
2: ففي ظل التهاب الأثمنة في الأسواق العالمية والمشكل بطبيعة الحال هذا الشيء راجع للمشكل الكبير اللي كيعيشوا البحر الأسود، واللي التصدير من ديك المنطقة يمثل 30% من الصادرات العالمية للحبوب، وأضف إلى ذلك الشحن اللي حتى هي تزادت اليوم الثمن فاق 315 درهم للقنطار، وكتعرفوا بأن الثمن تسليم المطاحن حتى تبقى يعني جميع أنواع الدقيق في الأثمنة المستقرة ديالها، وباش حتى الخبز ما يعرفش ارتفاع، يعني الدولة كتدخل وكتخلص داك الفرق بين ثمن التكلفة وثمن تسليم للمطاحين. اليوم إلى حد الآن فهاد المنحة الجوزافية لبريم دو ريستيتيشن راه وصلت تقريبا واحد 42 حتى 43 درهم لكل قنطار. المستوردين يعني راهم خداو يعني لي بوزيسيون ديالهم في الأسواق العالمية، وابتداء بداية شهر أكتوبر إن شاء الله غتبقى تدخل بواخر بصفة منتظمة لتكوين المخزون لتمويل البلاد من جميع أنواع الدقيق.
1: استمعنا لعبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن متحدثا عن عملية استئناف دعم استيراد القمح اللين ابتداء من منتصف الشهر الجاري. في الخبر الدولي للنشرة، أعلن الجيش الأردني اليوم أن دفاعاته الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا انطلقت من إيران تجاه المملكة الأردنية ودمرت منها 18 صاروخا، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. يأتي ذلك بينما تشهد المنطقة مواجهة عسكرية واقتصادية مباشرة وعنيفة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتركز بشكل أساسي في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، إلى جانب ضربات متبادلة ومتواصلة خلال الأيام الأخيرة. نصل اللحظة للتقرير الرياضي للنشرة، يخصصه حميد زموري لتكريم واحد من نجوم كرة القدم الوطنية، محمد التيمومي أمس بالرباط من طرف فريق اتحاد الرباطي التركي.
3: ثقافة الاعتراف لما قدمه للكرة الوطنية على مستوى المنتخب أو الفرق التي لاعب لها كانت حاضرة أمس في الدوري الأول لمحمد التيمومي الذي نظمه الاتحاد الرياضي التركي بمشاركة نهضة بركان، الرجاء الرياضي، وودة مرا الصعيد لقسم الكبار والفائز بلقب الدورة التي أقيمت بالرباط، بحضور زملاء الأمس والذين شاركوا مع المنتخب الوطني في محطات لكأس العالم وكأس أمم إفريقيا. تم تكريم واحد من نجوم كرة القدم القارية محمد التيمومي البالغ من العمر 66 سنة من طرف الفريق الذي وقع له في بداية مشواره الكروي بالقسم الثاني أنذاك الاتحاد الرياضي التركي، قبل الانتقال لفريق الجيش الملكي الذي تألق معه بفوز الفريق بلقب كأس الأندية البطلة سنة 1985 كأول فريق مغربي. نفس سنة اختير من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كأحسن لاعب قاريا والفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. بعد ذلك احترف بمورسيا الإسباني، لوكران من بلجيكا، السويق العماني، ثم العودة إلى دفء البطولة الوطنية مع الأولمبيك البيضاوي قبل أن يختم مساره الكروي مع فريق الجيش الملكي في موسم 94-95. ارتسامات محمد التيمومي بعد التكريم من طرف مكونات الاتحاد الرياضي التركي.
4: بادرة طيبة هذه اللي جات من عند الفريق الأم اتحاد تورقع. بالمناسبة نشكروا سعياته واحد المجموعة الإدارية اللي هم حاولوا ما أمكن أنهم يوضعوا واحد البرنامج لهاد الدوري هذا واللي كيحمل الاسم ديال عبد الربيض. نتمنى باش إن شاء الله المواسم المقبلة تكون أحسن وأحسن، ويكون حضور ديال

0: الجمهور من جهه ويكون النجاح ديال الدوري هذا.
1: من بين الأسماء التي حضرت تكريم محمد التيمومي اللاعب الدولي الذي لعب للمنتخب الوطني في فترة الستينيات من القرن الماضي، عبد الله الأنطاكي الملقب بملقا والذي لعب الاستاد المغربي غرناطة وملقا الفريق الذي دربه في 4 مناسبات إلى جانب كوردوبا من القسم الثاني غرناطة وألابيس.
2: وبالتقرير الرياضي تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. انطلاق الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في 23 من هذا الشهر. انطلاق الحملة يتم وفق عدد من الضوابط والقواعد المؤطرة بناء على ما جاء به القانون المتعلق بمجلس النواب. وفي ظل الطفرة الرقمية، مكان الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب المشاركة ينتقل كذلك إلى العالم الرقمي كفضاء مفتوح للتعريف بالمترشحين واستقطاب الناخبين. وفي سياق استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ندرج لحظة تدخل حزب النهضة، ونذكر قبل ذلك أن رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط وسلا وما جاورهما سيكون تمام الساعة 1:29.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه؟ معول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
3: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
3: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة

0: كل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
1: يا كان الوكيل اللي لاهي نوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي ماشي زين.
1: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
0: ولاد ننظروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
1: كيف تاش
0: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
1: يا خي ذا الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: أنتم دائماً في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
7: خير وسلام.
6: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
7: إنتاج الإذاعة المغربية.
6: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 14.
8: خويا شكيب الله يجعل البركة راني تعطلت خصني نمشي.
9: فين غادي تمشي؟ أنت معايا هذه دارك وانا أخوك.
8: إيه هادشي ما فيه شك إنما الوقت شوية راه مشى.
9: فين غادي تمشي كاع عند سلوى؟ واش قديتي كاع إلا مشيتي لعندها؟

0: ما ننساش تعطي بالثقة لزينب وتخرج من طريقي وإلا.
1: صافي صافي صافي يا سيدي، هذا الأمر ضربه الراسي، أنا غادي نهنيك منه، أعتبر حسابك صافي مع نادية. حقيقة يا داك الشي اللي دارت حشوم عليها.
0: أنا ما محتاجش عزيز اللي يوقف معايا، أنا قادر نوقف مع أمه، ما كيهمنيش شنو دارت نادية. أنا كنشوف الخبز والدناء والمكر والبلادة اللي معشين في عقل هذه المخلوقة.
1: دابا نسا كيف قلت لك هاد الشي مجموع، يصبح ويفتح. كان وعدك غدا غادي نتولى هذا الامر بنفسي، غير اطمئن. نوض دابا سير ترتاح ونعس لك شي نعيسه عميقه يرتاح عقلك من هذا الوسواس.
0: ماشي مشكل اخويا عزيز. اسمع اسمع اسمع، بعد هذا المقطع من واحد القصيده عاد بديتها.
1: يلا سيدي تفضل.
0: كذب الحفاة حقيقتي وشكك العراة في من انا، توعد الحساد بتدميري وتعهدت تفهاء نصفي أنا، وتجاوز المكر حدوده وطال الخبث علي أنا، تلك الدواب احتقرتها ليسوا بمقامي أنا.
1: تبارك الله تبارك الله عليك.
2: أزين بالله يهديك.
3: الله يهديك انت قويدر، انت ولدك الروبيو اللي مشوهني في كل محل، غير تابعني واه فين ما مشيت كلقاه حاط عليا مضايقني. يعطيني سيدي شبر التيساع، اش بغى عندي؟
2: راني هضرت معاه وتبريت منه وقلت ليه النهار نشوفك كتبسل على زينب او كتشكري منك راني نبري فيك. ايوا ما بقاش اكثر من هذا الكلام.
3: ومالو باقي لاصق فيا؟ مسالي راسو هو وهداك صاحبو خوليو، يمشي يقلب على ما يدير، راه هو اللي خاصو يعاونك ويدبر على مصروف الدار. اركابيه قد العجل وطمع فيا انا اللي مرا
2: شي بس ما كاين فوتيها ليه غير هاد المره على وجهي انا.
3: يا لطيف يا لطيف، ما حيلتي لولادي ما حيلتي ليك انت، محمله المصروف طيحت كتافي بالخدمه في الديور ديال الناس، نزيد همو حتى هو، اش بيني وبينه؟ الرجال بحالو راه مزوجين ومكلفين بالمسؤوليه.
2: صلي على النبي يا زينب، صلي على النبي. داكشي اللي غادي ندير ليه عمرو ما شافو، انا نيت مغزف عليه.
3: زوج ديال الكلمه تقويضه يعطيني بالتقار، ومريضنا ما عنده بس ما بغاش، راه غادي نهز ولادي ونخوي لكم هاد البراكه ودبروا على اللي يكون بكم ويتحمل مصروفكم.
2: لا لا فين غادي تمشي؟
3: ارض الله واسعه.
2: ايوا وتخليني هنا بوحدي من بعد هاد العشره كلها.
3: العشره ديال القهره يشويني فيها عشره.
2: نعم اش قلتي؟
3: اللي قلت لك راك سمعتيه.
2: صافي صافي بلا ما نعاودوا الهضره، انا غادي نتولى ونفرجك فيه. دابا غير نوضي وجدي لنا الغدا ونعني الشيطان.
3: انا خارجه قضي باش ما كان حتى العشيه ونطيب العشاء.
2: واخا لالا غادي نقضي نمشي بواطه ديال السردين مع فريمجات. ايوا البنات اش غادي ياكلوا؟
3: اعطيهم داك الدجاج اللي جبت البارح وشري ليهم شويه د الفريت سخون حتى نرجع.
2: كوني انيا الله يعرضك السلامه وعندك تعطلي.
3: ايوا انا مشيت.
2: ايوا وباش غادي ندوز انا هذيك البواطه ديال السردين؟
3: دوزها بالخبز.
2: الخبز واش اخر؟
3: والماء.
2: ايوا راه داك الماء اللي ما عندي باش نشريه، اعطيني شي حاجه نحيد هاد الدوخه وتفطي الشهيه. بلا لميها راه غادي نتسقم ونبقى بلا ماكله.
3: ابقى بلاش عليك.
2: ايوا وحيت نمرض وتوحلي فيا.
3: الله يجعلك تمرض وتنعس ما تنوض.
2: اش قلتي؟
3: الله ينزل العفو من عنده.
2: امين امين.
4: انا راني ما مفروقاش معاه بيا ولا بيه، حتى نشوفو فين غادي يسالي هاد الفيلم ديالو.
3: الله يهديك نادية، تعقلي شويه وخمي غير مع راسك. واش شاكي بفرط في بنت عمو؟ عاد نتيا
4: بنت عمو جيهان اتصلت بها في التليفون باش نخبرها اشنو درت لهاديك الساعه يا زينب. ساعه هضرات معايا حرشه وقالت لي باللي ما بقات عندها علاقه به.
3: هنت راسها، هذاك الشيء اللي خصك ديري حتى انت.
4: بالعكس انا كرهته في زينب وجيهان خوات البلاصه، انا غادي يخلى ليا الجو ويمكن يرجع ليا ويندم.
3: هاد الحساب نادي عندك خاوي، زينب ما عنده فراق معاها، ها انت دابا عاد كتعاودي جابك عندها حتى الفيلا ولقاكم وفضلها عليك واعترف قدامك باللي هي اللي غادي تكون مراته. واش بقى اكثر من هاد الوضوح؟
4: هاديك سحابه وغادي تفوت، غادي نتقبط بها مزيان حتى نكرهها لا في شاكيب ولا في غيره ونحرر عليها عيشتها بغات ولا كرهات.
3: نادية سمحي لي، راكي غادية تشعلي شي نار اللي يمكن تحرقي بها.
4: وهي شحال علي وعلى أعدائي.
3: فكري شوية منطقيا وتراجعي،

0: شاكيب راه ما غادي تحصلي عليه لا غدا ولا بعده. وتما اش من قيمه كتبقى عند الانسان وخصوصا المراه الا تهانت في كرامتها؟
1: واش تكون هذيك اللي بدل قيمتي بقيمتها تراس هاد الخلا؟ واش من ضمير هذا عند السي شاكيب وهو عارف باللي المراه اللي غادي تكون شريكة حياته ما عندها لا اصل ولا مفصل، بنت الزناقي ما عندها ولو ذره من الكرامه.
0: ايوا اختي الباب اللي حليتو كتسديه، انا غير عطيتك نصيحه على وجه الصدقه اللي كتجمعنا، اما الحقيقه انت تعرفي ماك من هواك.
1: انا بغيت نعرف هاد الغدر اللي خدم معايا وهاد النكران اللي نكرني اشنو درت ليه حتى سلم فيا بهاد السهوله على ود حوتاله ديال الزنقه.
0: كنا نادي طاح لينا العجب في هاد الشيء ودافعنا عليك ماشي مره ماشي عشرة، في الاخر بحال اللي كيطبل في الماء. شنو سر هاد العلاقه اللي جات هكذا على بغتها؟ الله اعلم. بتلي بتلي هاد الموضوع ناديه، هذا عزيز جا
2: وفاء ما نخبيش عليك اختي، هاد العلاقه اللي كتجمعني مع شاكيب ما مخرجانيش.
3: كيفاش ثاني ما مخرجاكش؟ ياك ما بقى بيناتكم مشكل واعترف لي قدام هذيك اللي مضايقاك بانه غادي يتزوج بك وسمح بنت عمو على ودك. اش مازال بغيتي؟ علاش كتقلبي؟
2: هذا الشيء كله والمشكل مازال ما محلول، باقي خاص حوايج كثيره تغير ويصفى الجو من جميع النواحي.
3: انت بغيتي تطير يا زين؟ شويه عليك اختي، نقطه بنقطه كيحمل الواد.
2: خوفي وكان لا يحمل ويجرني معاه، انا خايفه.
3: مالك على هاد التشاؤم؟ خلي الامور تمشي كيف مقدره تمشي، ماشي كيف بغيتيها تمشي. علاش هاد الزربه وعلاش هاد الخوف؟ وكل نهار على حساب ما كتعاودي لي العلاقه ديالكم كتجدد.
2: اليوم وعدني انه غادي يبدا ينفذ الخطه اللي رسم باش يحررني انا والبنات.
3: ما عندك ما تساليه، هذا راجل ونص، فين تلقاي بحالو في هاد الوقت؟
4: قولي لي يا الحاجه، هذيك سلوه اللي غير خارجه داخله عليا هنا سيري ميري، كيفاش زعما هادشي ديالها؟ فين هو هاد العرس؟ ها
5: ايوا راه كايوجد دروسهم شويه عليهم
4: شويه عليهم. ايوا حتى لين حتى العام اللي ما عنده باه ولا
5: ايوا ماشي غير اجيو ديال العرس. قالوا سيادنا الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص.
4: يا بزاف على هاد التخمام، واه 8 شهور هادي كلها مشات ليهم في التخمام ولا؟
5: الناس راه كيخمموا عام وعامين ويلاه كراو دويرتهم ويلاه كيفرشوها، والانسان راه كل نهار كيبان ليه ما يدير على حساب الامكانيات والاستطاعه.
4: قالاش هاد الامكانيات ياك الفلوس موجودين؟ ايوا اش كيتسناو؟
5: طيب الفلوس ماشي هما كلشي، راه تخمام فين كان غادي يخرجوا هاد الفلوس ولا زربه على صلاح، ونهار يوصل لاجل غادي يفهموا راسهم.
4: لا هضري مع بنتك شويه، تسربي راسها ودير عرسها خير البر عاجلوه. ايوا جواج هذا عمرني ما شفته ولا سمعت به، الرجل 3 سنين هادي وهو كيعرف البنت و 8 شهور وهو كيخمم يالله خطبها، وباش يتزوجها خاصو 3 سنين اخرى ديال التخمام. وشوف تشوف على الحياه كلها شحال فيها اللي بغى يدوز عمره كله في التخمام، مالو بغى يصنع شي حاجه ما كايناش في الدنيا ولا؟
5: دخلت عليك بالله الطيب مالك داخل هاد السوق ومزحم راسك.
4: ياه على نهار بغيت نتزوج بيك انتي عقلتي؟ شحال قعدنا عاد درنا العرس، ياك شفتك غير كتشري اللبن عند مول الحانوت، من بعدها بثلاث ايام جيت خطبتك، ما كمل شهر حتى كان العرس. واش كاين هادشي ولا ما كاين شي؟
5: اسمع الطيب، هذا كرا وقت وهذا وقت، واليوم شكل اخر، ولا انت بعد اش من عرس درتي ليا؟ الا جينا نشوفه جبتي الطلبة قرأوا الفاتحة وجمعتي وطويتي، هذا ما كان.
4: لا أنا كنت باغي نجيب الجوق، ولكن بك ما بغى شيء، أمك الله يرحمها كانت باغا قناوة.
5: والصح ما جا ولا قناوة ولا عساوة.
4: واش بغيتي ندير لك الله يديك؟ ياك ديتك المولى يعقوب عمتي مع راسك 15 يوم وصافرنا للرباط، شفتي واد بورقراق وتصورتي حدا سمعة حسان، وعاوتاني ديتك السلا شريتي جلابة بليمارة، زرتي القبة ديال سيدي بن عاشر، هاد الخير كله نسيتي ياك؟
5: لا ما نسيت شاي، تفجيجة معتبرة، شهر العسل دايزو الكلام.
4: الحمد لله الناس ما كانوا يقدروا يصرفوا حتى البنقرير، وانا غامرت وضحيت وديتك حتى للرباط. ايه

0: وخسرت عليك 4000 ريال. اي ما كتقريش دابا بالخير ياك.
1: ما وشان دابا كنقول لي شنو بغيتي؟ واش بغيتي نرجع لك ديك 4000 ديالك ولا
0: واش نسيتي بعد الصداق ديالك شحال شحال دفعت لك؟ 2200 ريال، ورقه كتنطح اختها عاد 5 ديال القوالب السكر وبيدود الزيت وبالغا وما هضرتش ولا بقى فيا الحال، كمتها لقلبي وسكت. دابا كتقولي لي 1000 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. لو كان جينا نخمو ديك الساعه حتى حاجه ما تكون من هاد الشيء.
2: كنتم في الاستماع الى الحلقه 14 من المسلسل الاذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، أحمد ناجي، محمد خدي، إكرام البصري، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، وفضيلة بن موسى. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمرو.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتي هما شديتهم وبلا رشوه.

0: هذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب أسماعكم طيبة. أكيد حينما نتحدث عن ميكانيك السيارات قد يستغرب البعض أن الحديث عن السيارة يكون فقط من هذا الجانب الميكانيكي، ولكن كنساو بأن فيه شعراء ما شاء الله عندهم صور شعرية كيتحدثوا على هذه الوسائل دي النقل اللي هي إما سيارة أو مركبات، ونجد سعيد يكن ننطلع على هذا الجانب من خلال الاهتمام الثقافي ديال أهل الصعيدي اللي كنرحبوا به مرة أخرى، ولكن هذه المرة في هذا الجانب الميكانيكي أو رؤية الشاعر لهذا الجانب التقني ديال السيارة. السي صعيدي مرحبا بك.
3: شكرا أحمد، مرحبا.
2: إذن أكيد في مخزونك الشعري أبيات شعرية تتحدث عن السيارة، ماذا قال الشعراء عن السيارة؟
3: شكرا. معروف الرصافي أحد الشعراء العراقيين قد سافر في زمنه في سيارة فاخرة ونظم هذه القصيدة، يقول: وفدفد قاتم لعماق متسعين، طويت أجوازه طي المكاتب. الفدفدون هون للمستمعين وهو الخلوات البعيدة. وفدفد قاتم الأعماق متسعين، طويت أجوازه طي المكاتب، بتومبيل جرى في الأرض مسرحا، كما جرى المرء في سفح الأهاضب. ينساب مثل السياب الميل تحمله، عوامل عجلات من دوالب، كأنها وهي بالمطاط مناعدة، يمر كالريح لم تسمع لأرجله، سوى خفيف كنفخ الأنابيب. وتنكر الخيل إن حازته في سنن، ما تعرف الخيل من حضر وتقريب، تظله قبة فيه من جدة، قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب. تظله قبة فيه من جدة، قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب. يخال من حل فيها نفسه ملكا، يزهو بتاج على الهودين محصوبي. الهودين اللي هما نواضر من يجيروا أولاد راسه على الكرسي السيارة جديد الزين.
2: صحيح.
3: يزهو بتاج على الهودين معصوبي، ركبته وبياض الصبح تحسبه، صدر المليحة مكشوف التلابيب، والبدر في الأوهق الأعلام متقع، يرنو إلى الفجر في ألحاظ مرعوب، وللنجوم بقايا في جوانبه كالعقد منفرطا من زيد رعبوب. نسيم هبوب في مدارجه، ما ينعش الروح من نشر ومن طيب. فطار من غير تحقيق براكبه، بل مر يمطر مطرا فوق ملحوب، وصار سيلا داركا ملء مهيعه، كل لب يتعب شؤوما بشبوب. فكنت أنظر حول الأرض جارية كمثل تيار بحر وهو جريب، يلوح فصل الربا وصلا فأحسبها، صارت المري قد صفت بترتيب. ما زال يجتاز بي ما في البسيطة من سهل، جبل عالي السناخب، حتى بلغت به أقصى مدى عجزت عنه العتاق، الجرد الصراحب لهم الخيل. وكم على بي إنشارا وكم على بي إنشازا، تسلقها وشاب في السير تصعيدا بتصويب. لا يعرف الأين منه أين موقعه، ولو يواصل إدلاجا بتأويب.
2: جميل.
3: وكيف يتعب من لا حس يتعبه، ولا يسير على ساق وضنبوب، وإنما هو يجري في مسالكه دفعا بقوة غاز فيه مشبوب. جربته هابطا أجزاء أودية، وطالعا في الثنايا والعراقيب، ومذهبا في سهول الأرض ينهبها نهبا

0: ويخلط لهوبا بألهوب، فكان أسبق مركوبا لغايته، وكنت أقرب طلابا لمطلوبي. تلك المطية لا من كان يذكرها، أديب ذبيان من عيران النيب، لو مطها لبيد قبل تاه بها حواضري قدما أعاريبي. ولم يهم لو رأى ابن العبد منظرها من مص عوجائه في كل أسلوبي. ولا أطال ابن حجر لبمر القيس وصف منجرد عالي الصرات كميت اللون يعبوبي.
1: جميل. أظن هذه الصور الشعرية ديال الشاعر العراقي معروف الرصافي صور جميلة ووصف بدقة فعلا السيارة ما شاء الله. طيب، هل في شعراء تحدثوا عن طائرة سهل صعيدي؟
0: هناك إنسان قد سافر في طيارة وصار يتفكر فيها بعض وسطها، يقول لا بيت يمضح لهم، قال يقول سبحان من جعل طيارة من جمد طرف الطيار والوتات أحمد معدن لا من الحجار النحاس والحديد والريش، فهمتك؟ هذا هو المعدن من الطيار. قال سبحان من جعل الطيارة من جمد كهيئة الطير يعلو في السماوات، ينقض وينفض كالبازي على عجل، وكم يواصل ورنات بأنات، يحاكي الطيار لهم الطيور لهم الطيار الشافر الطيور بجنحته، يحاكي الطيار جاجئا وأجنحة للرعد، يحكي بترديد لأصوات لله ما فيه من هول ومن عجب ومن شآت وآلات وآيات.
1: رائع جدا ما شاء الله. هذا نقال في طائرة، وأكيد أن الشعراء ما شاء الله عليهم أبدعوا في هذه المركوبات اللي هي وسائل نقل برا، نتكلموا على السيارة وجوا طبعا عن الطائرة. وأكيد ليس الشعراء فقط السيال صعيدي من تحدثوا عن السيارة والطائرة، ففي أيضا مطربون ومطربات، نتذكروا عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي في الغادي بالطوموبيل، وأيضا سعيدة شرف تغنت بالطائرة، نستمعوا لها جميعا.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى داك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: ذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: شكون اللي حس يكون تكيل عن زحد وزينين ملزين شكون حس يكون تكيل عن حسد وزينين ملزين
1: حسك وانت لا الحسد زينين ملزين
0: الزين اللي ما هو وحده هو زين الزين.

0: الناس.
1: لو انا نجات بر وكاد غلاك
0: لو الناس معاك مره ما تقبل تاتي.

0: الصحة النفسية أولا. برنامج يعنى بقضايا الصحة النفسية، وطبعا كل أسبوع مع الأخصائية النفسية حنان الشاوي. مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحصة الإذاعية الخاصة بالجانب ديال الصحة النفسية، ولا داعي أننا نذكركم مرة أخرى بأهميتها في حياتنا اللي أصبحت اليوم من أهم الهواجس ديال الإنسان في أي مكان كيكون. أظن فيه موضوع عادة ما يطرح، ولكن للأسف طريقة باش كيتم مناقشته تحتاج لإعادة النظر، وهذا علاش فكرنا في هذه الحصة الإذاعية أننا نخصها العنف النفسي وما أدرك ما العنف النفسي. وطبعا يكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، أنا جد سعيد تتواجد معي الأستاذة الفاضلة حنان الشاوي. حنان مرحبا بك.
1: شكرا أستاذ الهادي، الله يكبر بيك، ودائما كنكون فرحانة مني كنجي عندك.
0: أكيد. طيب، هذا العنف النفسي واخا هي عبارة ربما كتشمأز منها النفوس، ولكن واقع اليوم فاش كنقولوا العنف النفسي، إمتى يمكننا نقولوا بأن فعلا نتحدث عن العنف النفسي؟
1: فضلنا أن الحلقة كنشكرك على هذا الاختيار، أن الحلقة تكون على العنف النفسي، لأن العنف بشتى أنواعه يعني قد هو يستهلك يعني ككونسبت كمفهوم. والحمد لله هاد 20 سنة الأخيرة يعني كان واحد تداول، واحد المعالجة، واحد النقاشات كانت يعني كانت لها جدوى، يعني كانت واحد تراجع. الإحصائيات اللي كنشوفوها اللي كيديروا في البوليس ولا المحاكم ولا هذا، على الأقل كاين واحد الوعي. كنتكلموا على العنف الجسدي واللفظي، ولكن مع الأسف على المستوى العنف النفسي بحال الا هو كاين وكنحسوا به وكنعيشوه، ولكن الحديث عنه ولا التداول ديالو بحال الا ما كنعطيوش اهميه،
0: علما ان الاثار ديالو اخطر واقوى من جميع اشكال العنف.
1: صحيح. اذا العنف النفسي تيتواجد في جميع المجالات، تنجبروه في الشركه، تنجبروه في المصنع، تنجبروه في البيت، تنجبروه في المستشفى، تنجبروه في المدرسه، في الروض، في البيت، تنجبروه في العلاقات، يعني بشكل علائقي كنجبروه بزاف، ما بين في وسط الأسرة، في العلاقات الزوجية، في العلاقات ديال العمل، ما بين رب العمل وما بين الموظف إذا أولى العامل، يعني واحد أولى غير البائع، يعني مجرد يعني كيكون عنده غير حانوت صغير يقدر هو يكون كيمارس عنف او لا كيتمارس عليه. صح. عنف من طرف هذاك المشتري ولا اذا هو كنلقاو في العلاقات ما بين لو غولاسيونيل.
0: نعم، وهذا استاذ حنان كيجعلنا نراجعوا واحد الصوره النمطيه ديال ان العنف النفسي عاده فاش كنذكروا العنف نتحدث عن عنف الذكور على الاناث، بينما ان العنف راه هو مطلق عام، يقد يكون هذا العنف النفسي من المراه تجاه المراه، من المراه تجاه الرجل، من الرجل تجاه المراه، ومن المراه تجاه الرجل. اذا ما خصناش نحصروه نخندقوه غير في واحد تصور. أظن هذه الفكرة خصها اليوم نتحرر منها ونتحدث عن العنف النفسي.
1: شكرا بزاف أستاذ الهادي، وتنشكرك لأنك نحس بك تنسى انفيستي، يعني كان واحد الاستثمار فكري واجتماعي. نعم. يعني متطور. كنشكرك بزاف، لأن أنا أيضا هذه هي الرؤية ديالي، أننا كنتداول العنف بمجرد ما كنذكروا كلمة. صح. عنف
0: كيمشي بالنا الدين
1: العنف الممارس.

0: لاصقة بالمرأة. ألوغ لقاو بأن واحدة من كل ثلاث نساء معنفة، يعني واحد 35%. ولكن هنا كتح لنا الفرصة باش نعرفوا بعد شنو هو هذا العدوان. ألوغ من منظور سيكولوجي، في العدوان أو للعدوانية هي مفهوم غريزي، يعني شي حاجة اللي طبيعية عند الإنسان، هي واحد الإسقاط ديال المشاعر والأحاسيس على كائن آخر، سواء للحفاظ على الذات، سواء للحفاظ على الجنس، سواء للتكاثر أو للدفاع عن الأرض أو الوطن أو المكتسبات أو للسيطرة فقط. كيفاش باش قلنا هو مفهوم غريزي، أيضا عنده علاقة مع غريزة الموت، يعني لا بولسيون دو مور، هذا مفهوم سيكولوجي. والعدوانيه بصفه عامه هي الميل لمهاجمه السلامه الجسديه او النفسيه للاخر. اذا هنا كتهمنا كيف ما قلتي في الاول، كتهمنا كيهمنا المفهوم النفسي، يعني الشق النفسي ديال هذا المفهوم. هذا هو ايضا من المكونات الديناميكيه العامه للشخصيه، لان ملي تنتكلموا على العنف ولا العدوانيه يقدر يكون ان تري دو بيرسوناليتي، يعني كتسمع تيقول لك هذاك راه عنيف ولا عدواني ولا منيرفي
1: طبعا، وكتكون خاصيه ديال الشخصيه ديال
0: صح. اذا تتكون هو ايضا من المكونات كما قلت الديناميكيه العامه للشخصيه الفرد والسلوكيات ديالو. هو ايضا مفهوم غامض كيصعب علينا يعني التحليل ديالو،
1: معقد مركب ماشي بديك البساطه اللي
0: صحيح. لذلك الوغ كاين مجموعه ديال السلوكات، مثلا كنلقاو النقد او الصراخ، يعني الانسان اللي كيكون كيتعرف بالعدوانيه ولا بالعنف او لا فيولونس، يعني بزاف ديال المسميات. الوغ النقد، الانسان اللي كيكون عنده النقد بزاف او لا الصراخ او للتدافع او اللي كيكون في طبعه انه تيشتم، يعني بسبب وبدون سبب،
1: نقولوا صليت اللسان
0: صحيح. الوغ الشتائم هي سلوكات عدوانيه، واذا تكررت بشكل يومي فهناك الم يختفي خلف هذا السلوك. اذا فقد حان الوقت، اذا الناس اللي تيسمعونا اللي تيشوف مثلا اناس بهذه الطريقة بشكل يومي عندهم هذا السلوك، خاصهم يا إما ينصحوهم يا إما يوجههم، يا إما الإنسان بداته يدير واحد تساؤل، واحد علامة استفهام، علاش أنا جو سوي كريتيكي بار لي زوطخ، علاش يقولوا لي أنت عنيف. إذن ما فيها بس يتعرف على السبب هذا العنف، يمدح راسه واحد الفرصة.
1: ذكرتي سبب، وخاب انت كتحدثي استاذة حنان، وانا نذكر واحد تعريف جميل ديال العنف، كيقول العنف هو تفريغ غير سليم او صحيح للطاقة، عندك واحد طاقة معينة ولكن للأسف وضفتيها في شي حاجة سلبية. طيب، وحنا كنتحدثوا على العنف النفسي، اشنو هي الاسباب اللي كتكون وراء ان الشخص يكون عنده هذا التصرف اللي فيه كيكون مصدر ديال هذا العنف النفسي؟
0: الوغ انت جاوبتيها الاستاذ العهدي على السؤال هذا، شنو هي الاسباب؟ راك ذكرتي كلمه طاقه. اذا ملي تنقولوا طاقه، واحد الشحنه، واحد
1: ولكن التصريف ديالها ما كيكونش سليم وصحي.
0: صحيح. نعم. اذا بحسب علم النفس فان العدوانيه كترجع الى قصور عاطفي، بالنسبه للناس اللي بغاو يفهموا شنو هو قصور عاطفي، واحد النقص ديال العاطفه او لواحد الفراغ بقى فعند الانسان عاطفي، اذا او علائقي في مرحله الطفوله. فمثلا بالنسبه للاطفال اللي كيعيشوا مع والدين اللي ما تيكونش اسي ديال الاهتمام، يعني اسي دو يعني واحد الاهتمام عاطفي، واحد الاهتمام يعني الاهتمام بشتى انواعه،
1: صحيح، كتكون لا مبالاه، عدم الاهتمام، عدم التواصل،
0: عدم التواصل. نعم. واحد المره راه حنا كنا درنا واحد الحلقه على لو كالان او ديك اللمسه ديال الحنان،
1: داك العناق وداك الاحتضان،
0: صح. اذا هذه كلها مثلا هذه اشياء يعني كتكون خصها تكون في الاسره، لان الاسره معروفه بالدفء والكوبل، يعني هذاك الزوج والزوجه الام والاب معروفين بالدفء والحنان والتسامح والتعاطف. اذا بعض المرات تلقاو كيكونوا اضطرابات عند في الاسره، اضطرابات نفسيه، وتنكونوا ما ردين لهاش البال وغاديين عايشين حياتنا بشكل عادي، لا، هادو راه اختلالات ومشاكل نفسيه. اذا بحسب علم النفس كيف قلنا، فالعدوانيه كترجع الى قصور عاطفي او علائقي في مرحله الطفوله. لذلك في الانفجار او السلوك العدواني يمكن كيكون عنده اسباب تافهه كتبان لينا عند الشخص، يمكن الانسان

0: نيرفا ولا كياخذ واحد كيشتم ولا كيدير واحد الفعل ولا واحد السلوك كيبان لنا حنا لا داعي لذلك، ولكن ما وراء ذلك السلوك هناك أشياء عديدة تفسر هذا السلوك.
1: إذا خصنا دائما نستحضروا الدوافع، الأسباب الكامنة وراء السلوك، ماشي
0: صحيح.
1: نحكموا على السلوك مباشرة.
0: إذن كيف قلنا، هو عدم تلقي الإنسان واحد الاهتمام واحد الاعتناء في مرحلة الطفولة، وكميكانيزم الدفاع كيولي عند هذا الشخص أنه يجبر المحيط اللي كيدور به على الاهتمام به، يعني واحد لي مونك، واحد النواقص كانت عنده، وهذا الشيء بشكل غير واعي.
1: كل نوع من الحرمان كي يعني
0: صحيح كلمة حرمان. إذا هذا الشخص اللي كيدير هذا العدوان راه ما واعي، راه ما كاينش واحد الوعي، ما كاينش واحد لا كونيكسيون بداك السلوك ديالو. ملي كتسولو هو براسو تيقول لك انا راه ما درت والو، ولا انا راه تصرفت عادي، الوغ كو المحيطين به هما اللي كيشوفوا داك العدوانيه. اذا بالنسبه ليه هو هذاك لو موا ديالو، هذيك الانه الداخليه ديالو كتبغي تعوض هذاك الحرمان اللي قلتي عليه او لهذاك النقص، وكيجبر باش يجبر الاخرين على احترام الذات ديالو، على احترام هذاك النواقص. اذا مع الاسف هو كيقلب على واحد لا ساتيسفاكسيون بيان سور ديال لي بيزوان ديالو، ولكن مع الاسف كيقدر يخسر بزاف ديال الناس، كيقدر يخسر العمل ديالو، كيقدر يخسر وليداته، الاسره
1: ويكون
0: ديالو،
1: غير مقبول، كينفروا منه. وهذا اشكال فاش كتكون في المجتمع ما حتى واحد ما كيبغيش يتواصل معك، فهذا مشكل.
0: صحيح. والأكثر من ذلك أنه استحضر دابا واحد الفكرة، أن بزاف ديال الناس تيكونوا تيعيشوا واحد العنف داخلي، ولكن كيلقاو راسهم هما في خضم البحث على إنشاء علاقات اللي كيكونوا هما خصهم يكونوا في بوزيسيون دو فورس، يعني خصو هو يحس
1: في
0: بديك
1: مواقف
0: القوة،
1: القوة.
0: لأنه عاش واحد الفترة ديال الحرمان وديال الضعف وديال النقص. إذا تيبغي هو دائما تيبقى في البحث
1: في
0: على
1: نوع
0: هذيك
1: من
0: السلطة.
1: التعويض
0: صحيح. وهنا كنشوفوا بزاف ديال الناس يعني كيكونوا في مراكز السلطة، وتتكون عندهم واحد السلطوية، تكون عندهم العنف، تنحسوا بأن عندهم العنف.
1: وهذا علاش ذكرتني بواحد القولة، قال لك المال والجاه والسلطة لا تغير الناس، إنما تكشف عن حقيقتهم.
0: صحيح.
1: كان غير كيحني فين تجي الفرصة كي يتمسكن، بمعنى عنده استعداد نفسي أصلا.
0: ألوغ ما كرهتش نعطي واحد التعريف أيضا على المستوى العصبي.
1: نعم.
0: فبالنسبة لنوغو بسيكولوج ولا الناس اللي تيخدموا في علم الاعصاب وبالضبط لا نورو بسيكولوجي، فالعنف كيبقى واحد الرد فعل يعني بري بروغرامي، يعني مبرمج او نيفو ديال الاعصاب ديال الانسان،
1: بحال واحد البرمجه مسبقه كتكون عنده،
0: وكتكون علاقه عندها علاقه وكيكون هذا السلوك عنده علاقه بداك لو فيكو بيرسونيل،
1: معيش
0: معيش
1: شخصي.
0: نعم. وحتى بداك لو كونتكست سوسيو كولتوريال،
1: السياق سوسيو
0: اجتماعي، يعني كيكون لان ملي كنهضروا على علم الاعصاب فاحنا دائما تنشوفوا ما هو بيولوجي، ما هو اني زعما عند الانسان، وشنو علاقته مع العالم الخارجي، كيفاش كيتاثر وكيفاش كيتفاعل مع العالم الخارجي.
1: والجميل استاذ حنان، عذرا على مقاطعتك، ان حتى في التعابير اليوميه كتشوف ان كنستعملوا هاد كلمه اللي هي عنيفه، وهي كلمه الضرب، كيقول لك ضرب الطم، ضربها بتدويشه، ضربها بواحد السفيره، ضرب واحد الكتف ديال الحوليم. اذا نشوف كيفاش ان حتى على مستوى اللاوعي ديالنا في الحديث المحادثه، صحيح اننا كنستعملوا هاد الكلمات اللي هي اصلا
0: وبطريقه لاوعيه.
1: صحيح.
0: وربما
1: ولكنها كتاثر في السلوك، مادام لان كنخلقوا واحد النوع ديال التطبيع بيننا وبينها، فاش كنستعملوها في سياقات مزيانه مقبوله
0: لانها مبرمجه.
1: اذا هنا كياتي هذا الجانب البرمجه. نعم.
0: الوغ ايضا باش ما نبعدوش بزاف على ما هو علمي، فالعنف او العدوانيه يقدر يكون عنده علاقه ايضا بما هو مرضي باثولوجيك، مثلا باش ما نمشيوش غير في الشق النفسي ونقولوا لا راه كاينه دائما شي حاجه، لا
1: كاين ما هو فيزيولوجي
0: فوالا براتيك والانسان يعطي،
1: وهذا ربما كيحتاج العقاقير انها تدخل.
0: صحيح، لان ملي كنتكلموا على الدهان او العصاب او الصرع ليبيليبسي، كاين اشخاص اللي كيعانيو من طبيعه الحال، كيعانيو في المجتمع. كتلقى مثلا انسان عنده ليبيليبسي وهو راه معصب ولا عدواني على اثر هذاك الباثولوجي اللي عنده، اولا مثلا الدهان لا بسيكوز اولا غير العصاب. حنا كنا دينيفغوز، يعني حنا كنا في المجتمع يا اما عصابيين يا اما الدهان تكون بنسب قليله. يعني هنا كيدعي ان الانسان ياخذ العقاقير، يعني يخضع للتريتمون ديال الدواء. الوغ باش نختموا نعطيو بعض لي سيمبتوم او
1: الاعراض.
0: الاعراض
1: وهذا هو السؤال اللي كنت باغي نطرح لك، الا كانت هذه هي الاسباب، اشنو هي الاعراض اللي نقدر نحكموا من خلالها على اننا امام ظاهره ديال العنف النفسي؟
0: الوغ قبل ما نعطيو الاعراض نبين واحد الحاجه بالنسبه للانسان اللي كيكون عدواني، راه ماشي بالشرط يكون عدواني ضد الاخر، يكون عدواني يقدر يكون عدواني ضد نفسه. وهذه كنلاحظوها بزاف عند المراهقين وحتى عند الاطفال. عند الاطفال كيلقى راسو كي دائما إلي بليسي، كيطيح ولا يعني واحد ردة فعل ديال على واحد الممارسه، يا اما
1: على شكل مغامره
0: يا اما هذا. وكيكون الطفل او المراهق كيجي او لا قمع او لا قلتي قبيله كلمه حرمان. الوغ هذا الحرمان النفسي سبب لنا واحد النقص وسبب لنا واحد الالم، واحد لا سوفرانس بسيكولوجيك. اذا حتى لو مو حتى هذاك الانه الداخليه ديال اي انسان كيف ما كان طبعه وكيف ما كان النوع ديالو كيلقى راسو دون مانيير انفولونتير، يعني شي حاجه لا اراديه كتكون. اذا يا اما تكون رده فعل عنيف ضد الشخص او ضد الشيء، يعني كاين اللي كيبدا يهرس شي حاجه ولا كيبدا يضرب شي حاجه اولا دائما دائما عنده هذا المشكل، كتلقاه مهرس شي حاجه اولا هذيك واحد السلوك لا ارادي اولا عنيف ضد الانسان. دونك بالنسبه للاعراض، اذا يا اما راك تكلمتي عليها، يا اما في الفوكابولير، يعني الانسان
1: الملفوظ ذاك المحادثه ديالنا
0: اساسا، يعني يا اما كتبان في لو فيربال، يعني كما قلتي الانسان اللي تيبدا يهضر غير ضربت واحد الماكله زوينه ولا شير عليا بواحد. اذا كاين دائما كتحس بواحد النكهه ديال واحد الطعم ديال
1: خدامه في اللاوعي
0: في اللاوعي كتصرف هو كيصرفها عن طريق الفيربال، عن طريق ما هو كلامي وما هو كلام. وكاين من طبيعة الحال السلوك العدواني اللي كيكون على إثر سلوك، يعني كنشوفوه، يعني ضرب بعض المرات كتكون غير في الحركات ديال الوجه، تيكون الإنسان دائما حد بس نقوله هذا مخنزر ديما ولا
1: إذا حتى النظرة راه تكون من الوسائل ديال استعمال هذا العنف النفسي.
0: انا غنفتح واحد القوس على العنف اللي في الزواج، وبزاف الناس ما تيعتبروش بان هذا عنف. لا، على المستوى السيكولوجي ملي تيكون الاهمال الزوج للزوجه او الزوجه للزوج فهو عنف وعدوانيه، ولكن تتصرف بشكل نفسي. وقلتي قبيله بان الاثار النفسيه تتكون اكثر اكثر من راه كاين واحد المغربي، واحد المثل المغربي تيقول لك كل ضربة بدمها ولا كلمة بسمها.
1: صحيح، وعندو
0: كلام بعض المرات يكون عنده واحد وتيدير لنا بلوكاج وتيدير لنا مشاكل نفسية وتيدير اكتئاب وتيسبب أمراض نفسية اللي احنا نقدروا نكونوا في غنى عنها إذا كان واحد تواصل.
1: صحيح، وفيه تجانب أستاذة حنان مادام ذكرتي، لأن اليوم نتحدث عن التربية الوالدية، عن تأهيل الناس للزواج والأسرة، كاين حتى واحد الإشكال أن بعض الأزواج ما كيعتبروا ربما شوية قدحي انه مثلا يقول كلمات ديال المدح في مرته كيعطي، يقول لك لا راه الا بديتي كذا غادي تتصار وغادي وشوف حتى في الحديث النبوي رفقا بالقوارير، والقاروره في اللغه العربيه هي واحد بحال المزهريه زجاجه رقيقه ومزوقه، بمعنى يكفي الا درتي غير شي ضربه بسيطه تقدر تهرس وصعيب. اذا حتى الكلام الجارح راه كيخلق داخل الاسره مشاكل اللي هي حقيقي شحال. والعرب قديما قالوا الحرب اولها كلام، اذا نشوف الخطوره ديال الكلمه قنبله الا ما استعملها شحال واحد كيقول لك لا اللي جاب لي الله نقولوا لا راه خصو وزن كلامك ويتقال الكلام اللي كيرفع من المعنى، لان كلمه قد تجعل من زوجة سوبر وومن وكلمة قد تقدر طموحها وتحطمها. إذن هذا الجانب حتى هو مزيان الأزواج أنهم ينتبهوا، وأيضا حتى الزوجات راه دائما كنتكلموا ما كان الميلو الجهاد كيبقى الإنسان المطلق
0: الرجل والمرأة
1: صح الإنسان المطلق بغض النظر واش هو أنت واش ذكر واش كبير واش صغير.
0: أنا شكرا على هذه الالتفاتة، وانا ما عرفتش انا كنلقى راسي كنميل انني كيقولوا لي كندافعي على الرجل، انا ما كندافعش على الرجل بالعكس، انا دائما كنحاول نخلي راسي في مرحله نوتر.
1: وانت عاوتاني في واحد الوضع ديال المحايده كتستعملي الموضوعيه
0: لان تنشوف حتى الرجال يمارس عليهم عنف
1: يعنفون
0: لان المراه ملي تيكون عندها واحد الرفض انها تعزف على الاهتمام داك الزوج ولا لانه دار واحد الفعل ولا هذا بحال كيولي بحال الا درتي ليا شي حاجه مزيانه هذا درتي ليا شي حاجه خايبه الو فين كاين التواصل فين التواصل
1: شي مقايضه اعطيني كذا نعطيك كذا، بينما كاين علاقات اللي هي اسماء
0: ساميه
1: وظيفه واحد الدور سامي تلعبوا في حياتك داخل اسرتك.
0: مع الاسف كاين واحد العنف كيتمارس من طرف الاباء على الابناء ديالهم
1: وعاوتاني المستوى
0: على البنات. انا كنهضر معك دابا بحكم تجاربي مع لي باسيون. الوغ كاين بعض الاباء الله يسمح ليهم تيمنعوا بناتهم من ان تكمل قرايتها، وعشت واحد الحاله مع واحد لا باسيونت يعني الاب فواحد الدوار حيت باش ما يتسماش حيت كلشي في داك الدوار ما صيفطش بنته تقرا اذا هو باش يكون حتى هو مع دوك الدوار
1: وما يكونش استثناء حسب فهمه
0: وما يعيبوش عليه ولا يقولوا ليه انت صيفطتي بنتك اذا
1: تكون الضحيه هي بنته
0: فوالا وحرمها من باش انها تكمل القرايه ديالها. والبنت حتى تزوجات وكبرات ودائما بقات عندها داك العقده ديال انها ما كملاتش القرايه ديالها، اذا كبرات مع هاد العقده وسببت واحد الكراهيه سببت واحد اذا هذه عدوانيه هذا عنف يمكن ما باينش هنا فين تنتكلموا على العنف النفسي. انا عطيت هذا المثال باش نقرب الفكره
1: مزيان. وفي حالات كثيره انا كيعجبني انك كتختاري بعض الامثله اللي عندها علاقه بالواقع وكتكون واحد نسبه كبيره كينطبق عليها. طيب استاذه حنان ما بقاش الكثير من الوقت، لست ادري لا عندك شي كلمه ختاميه لان الموضوع ذو شجون وسجون.
0: صحيح
1: نعم.
0: الوغ النداء ديالي للناس اللي تيعيشوا هاد العدوانيه اللي تكلمنا عليها بانها عدوانيه لا اراديه وبانها عدوانيه راه كنقولوا حنا الانسان ماشي لخاطره، اذا يحاول انه يدير واحد الجلسه مع نفسه اولا
1: مراجعه الذات
0: ويحاول داك ميكانيزم الدفاع يخدم عليه اللي هو الانكار، حيت بزاف الناس يقول لك انا ما عندي والو ولا انا هكا با كان هكا وخويا كان هكا والوالده كانت هكا اذا انا لا ما كايناش شي حاجه سميتها هكا. كاين عامل الوراثه ولكن حبذا نلقاو الوراثه في اشياء جميله في اشياء صحيه، ولكن ملي كتكون حالات مرضيه وكيولي الانسان تيحطم واحد الاسره ولا تيخرج ولا تيخرج على خدمته ولا تيخرج على واحد العلاقه زويونه ولا وليداته بحال هذا المثل عطيت، اذا علاش علينا هذا الشيء؟ كاين هناك التواصل، هناك العلاجات النفسيه، كاينين لي ثيرابي، كاينين دابا كلشي الحمد لله ولا متاح، الانترنت، التلفازه، لي ريزو سوسيو، غيان كو الانسان غير يتكلم راه عندي هذه وهذه وهذا راه كتلقى بزاف ديال الحلول. اذا هذا هو النداء ديالي ان الناس تكون متراحمه ويكون واحد الالتفاته واحد الصوت داخلي يقول فوالا انا ايه جي كوميدير، تكون عندي ذاك الجرأة ديال انني
1: نعترف. يقولوا العرب الاعتراف بالخطا فضيله. صحيح
0: اكزاكتومون، بان كفانا من العجرفه ومن هذا، الانسان يقول لا ايه خطات، ومن تقول
1: خطأ
0: تسامح راسك بعدا انت الاول، عاد تفتح المجال لواحد لينيرجي
1: بوزيتيف. انا راه خير الخطائين التوابون، الانسان غير ما يبقاش. إذا أستاذ حنان ما سخيناش بالحديث معك، وباش ما نعنفوك زمنيا كرونولوجيا وناخذوا من وقتك. أظن أعطينا لهذا الموضوع ما يستحق، تبارك الله عليك. وانت كتناوليه من زوايا ديال الإنسانة اللي عندها لي باسيون ديالها، كيجيوها العيادة ديالها بحكم تخصص كأنك أخصائية في هذا المجال النفسي. إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفتي الكريمة حنان الشاوي أخصائية نفسية، وكان موضوع الحلقة مهم أكيد أنكم غيتفاعلوا معه، وهو موضوع العنف النفسي. ونتمنى إن شاء الله أن مجتمعنا يكون مجتمع بدون عنف، يكون فيه تسامح، تكون فيه محبة بين الناس. شكرا لكم وسلام عليكم. الصحة النفسية أولا. برنامج يعنى بقضايا الصحة النفسية، وطبعا كل أسبوع مع الأخصائية النفسية حنان الشاوي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة. وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم، يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم. وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا احنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتمل انتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو ثاني بير أس ديواني فين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذعاون ديتي وشان تماثنا زقور نسن
1: زدغغ ذي الخارج وزمغ شاذيريغ ذي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تجلم دي اللو احل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت زما ما اتخذام شان يجني زغن دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللو احل الانتخابات باش هاتي صوت قم شان نوم ويناب خاوم ايو داني زغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة تانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتير الشارجام الوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زما ذي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان ذي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الدخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.com اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: في رياضي الأدب الحسن.

حق السراج الذي يضيء الدرب في سواد الظلم. لذا ألتمس من الأدباء والشعراء الحسانيين والفصحاء على حد السوية إبقاء الشكل الطبيعي لكل واحد من اللونين. وإذا كان النسق الشعري هو القاسم المشترك بينهما، فإن كل منهما له لطافته وطاقته وخصوصيته. ولئلا يعتدي واحد على الآخر، ينبغي تسمية كل منهما باسمه الحقيقي الأصلي. الحساني يسمى لغنة، والفصيح يسمى شعرا. وهذه الملاحظة ليست من إنتاجي، وإنما هي من استنتاج مجموعة من الأساتذة الكبار المثقفين، بعثوا بها إلي بواسطة الهواتف أو بواسطة رسائل شخصية، حيث طلبوا مني فرز الخيوط عن بعضها. وإذا كان الشعر الحساني له خصوصية أعم نظرا لقاعدته العريضة وشعبيته الكبيرة، فإنه كذلك يتمتع بجمالية وخفة ظل وكثرة سواد. سواء طرقنا أي باب من أبوابه نجده يستوعب ما يتطرق إليه، بل يزيد. ولربما لاحظتم في السلسلة التي تابعتم معنا خلال الفترة التي واكبتم معي، حيث تطرقت إلى الشعر المحوري في علمه وزهده وبيانه وتبيينه، كما تطرقت إلى الشعر الشعبي أو لغنة، وهو الاسم المفضل عندي والصحيح. وهذا ما جعلني أفتح تلك النافذة وأواصل معكم في غنى المحضرة. ستلتقون إن شاء الله تعالى مع مجموعة من الطلع لمحمد للقصري في هذا الشأن، مبينا فيها حكما من أحكام الشريعة. وكثيرا ما طرح هذا النوع من الأحكام، بل من الشرائع والنزاعات، فيعهد الشيخ إلى أحد التلاميذ بنظمه كنازلة وحكم. يقول الشاعر: شريعة الأرض راعيها، نظمها للي يبغيها، ونأزي قد العازب فيها عزو صحيح من كلام الله، وقول به ولا نخليها من قول العلم ما ننساه، والعوايد نعمل به هذا كمر الشريعة ترعى. هي الأرض جعلها قسام الأرزاق الخلق مع طعام، قال لهم لكم عاد حرام حد يخصص نفسه بيها، من حد مخرص في التقسام لطريق الله راضيها، قسمها رسول وتقسام مقلل الكلام عليها. قال إن تراب خلق الكلام، فاخبرها للي حييها، والله ماتت كل اللي قام، وبغى يملكها يحييها ويتمي دولوها الأيام، من حد لحد يخليها. وحكم قبيلة في تراب وعاد، عليها تنضاف اللبات، قسمة بيها يا كانت لات، الناس الحد تسميها عند أهل العلم المساواة فيها، والعرف مساويها فيها، والمسلب الثبات جمع أهل العلم مهنيها، ما داروا للشيخ القضاة والكتب خريجة فيها. قالوا لعادم نادم زاد، ادعى خصوصية في بلاد عن قومه، والله من الأجداد خصوصية مدعيها، ما يثبت له شي دون إشهاد، عدول يخصوه بجيها، من الأفعال وجر التفراد بالملك الحد مماسيها، من مالك صحيح أسوى عاد، بايعها والله عاطيها، غير اللان الشيخ البلاد نحميها دون أهاليها، هذه حجة باطل ما قاد الإسلام الدهر يهنيها، ولا يجبرها زاد التلواد في كتب العلم أراعيها. واحذر يلي داير نجاة فاخرتك، بعد من التصنات الحد يقول إن الموات ما يجعل بلدة حييها، حد في ذاك الدهر اللي فات عن حد تخمم يحييها، عن وارث ذاك اللي مات يعود اللام تعديها، غير الصا بلدة لجاها
خصما على

0: اللي قط حياها واختصمه سابق يغشاها الخصيم بشغلة تحييها، ذيك الصزاد الملاهة الأول يعطيها قاضيها غير الصقاع بلت تبغيه، ما يجليه المواد شريه والله ورثولك من شاريه، الأرض الشراي يهنيها واشبه حد شريعة عربيه، ما يتعدى نواهيها وأعمالي يا المالك شبيه عندك مقبولة واسيها.
1: تناولت معكم موضوعا يهم تبيين الحكم الشرعي في الأرض التي قد تتعرض للنزاع، وقد بينت ضمن المقاطع التي قدمت كيفية المعاملة مع النزاعات التي قد تحدث بين الحين والآخر. ولما كانت المحاضر أصلا هي محل فصل القضاء، فقد يعهد الشيخ كما أسلفت الذي يعتبر قاضيا في نفس الوقت لأحد طلابه بنظم الحكم بصفة نازلة كي يستفيد الناس منه، وهذا ما وجدناه في طلع ولد القصري. نرجع من جديد إلى النهج الذي كان الكل ينتهجه وخاصة طلاب المحاضر، فمن هؤلاء يتخرجه المرشدون والعلماء والقضاة والأئمة وأصحاب الفتاوى والباحثون إلى غير ذلك، وتعتبر المحاضر أمهات للكل. فقد قدمنا في حلقة سابقة ما يقرب المستمع أكثر منها، وتتفاوت الناس في سماع رشدها، كما يتفاوت العلماء أيضا في الإرشاد وفي تلقي دراسات تهم أو تهتم إذا صح التعبير بالقبول وبالقول وبالعمل، كما أن أيضا هناك علماء يهتم بأقوالهم وتمتثل، فمنهم الذرب الذكي الذي إن قال اشرأبت الأعناق لقوله وانتفعت به، ومنهم الآمر الذي يقبل نصحه تارة ويترك تارة أخرى. ولكن المسلم به جدلا هو أن الوصية بالنظم تؤثر بطبعها، كما يقول الناظم لصايا بالنظم توثر، دائما تؤثر بطبعها في الجميع. وبين أيدينا اليوم قطعة شعرية يخاطب قائلها نجله مع تنكيره للمخاطب، حيث يمكن توجيه مضمونها للكل، فيقول: وقبل حكايتها أنبه المستمعين الكرام إلى أنها من الشعر الفصيح، يقول صاحب النصيحة: أطلب العلم واقتنيه بني، فهو فخر لكل ميت وحي، أعطه الكل واتركن سواه، ترقى بالعلم للمقام العلي. لست تلقى من أمة قد تسامت دون علم يزهى به في الندي، فهو للفرد ثم للجمع نور يهدي، يبني إلى الطريق السوي، وصن العرض ما حييت وبادر، لتقى الله واجتنب كل غي. نحن مستهدفين من شر غاز ماكر حاقد خطير ذكي، حارب الدين والعقيدة جهرا بدهاء وكل نزق قوي، فانتبه يا بني واحذر دواما، واذكر الله في الضحى والعشي، وكتاب الإله فاتل دواما، وعلى الماح صل خير نبي. هذه النصيحة التي استمعنا إليها هي من إنتاج العلامة الفقيه الأستاذ الشيخ ماء العينين لرباس بن الشيخ محمد لغضب، قدمناها كنموذج للتوصيات التي دائما يقوم بها علماء هذه الأمة، والتي تعتبر الأرضية الأولى لتربية الأجيال وإرشاداتهم. فما أحسن ما كان يقوم عليه هذا المجتمع، وما أحسنها من لبنة يبنى عليها هذا الأساس.

فهي تشمل النصح والتعليم والتربية الخلقية، سواء في ذلك طرقنا باب الشعر الفصيح أو دخلنا الحلقات الشعبية. أترككم مع الاستراحة الموسيقية وأعود إليكم بعدها.

مما لا يدع مجالا للشك أن الرياض الأدبي هي أطيب ما يمرح فيه القلب ويسرح فيه الخيال. ولعل الأدب الحساني يبقى المجال الأوسع ليسبح فيه الأدباء الفنانون وغير الفنانين. ولما كانت كلمة الأدب أو كان للأدب وللأديب نشوته، صار كل شاعر ينتشي بما يراه مهيئا له في قرارة نفسه. من الأدباء من ينتشي بالثناء، ومنهم من ينتشي بالهجاء، وطبعا هذه مسألتين متضادتين. الثناء دائما يعدل رجاج على حد أغدق عليه العطاء، والهجاء هو أقبح شيء لأنه حد عدل قاع ما عدل شيء. وأصلا الناس تبعد منه، يقولوا عن الكريم لا يذم. ومنهم يعني الشعراء من ينتشي بغير ذلك، وكل يغني على ليلة مع هذا. وفي بعض الأحيان إذا لم يكن في أغلبها يسبح الشاعر في الخيال، فنراه يتخذ محورا يتمثل، مثلا يقبل محور وهذا المحور يعود يقبل له شخصية اعتبارية وشخصية خيالية، كي مثلا يعود عنده شيخ يمدحه، والله فارس حرب معجب به، والله عالم فقيه، والله مفكر، ويسبح في مدحه وقد يكون من وحي خيال ناسج. هذه المسألة معروفة، عاشت مع الأدب منذ فجر التاريخ. مثلا نشوف مقامات الحريري، نجبر عن بطلها دائما هو الحارث بن همام، ولذلك من خرصه هذا هو كل مرة يقول قال الحارث بن همام، قال الحارث بن همام، روى الحارث بن همام. في قصة ألف ليلة وليلة نجبر عن بطلها هو شهريار وشهرزاد. في قصة السندباد البحري نجبر عن سندباد، هو دائما بطل القصة، وهذا دائما الفنان يلود المحور تتمحور عليه قصته. وهذا هو ما اختلف منه الأدباء واختلف فيه الأدباء، ذلك أن كل أديب يأخذ محورا ويجعل أدبه قائما عليه بذاته، وهذا هو اللي يجعل الأدب تكون منه علم أصبح يدرس، لأنه هو تعرف عن

الأدب كان تطلق على الكثير من المسائل، وبعد ما تميز الأدب بصيفته فن معين أصبح لونا يدرس أو فنا يدرس أو علما يدرس، سميه كما شئت، وكل واحد أصبح يتفنن في أدبه حسب ما يراه. وهذه الألوان الأدبية هي تتمثل في الشعر وهي تتمثل في النثر، ونفس المحور اللي في الشعر العربي وفي النثر العربي جاء في اللهجات الشعبية قصصا وشعرا نوما. ونستمع القصيدة الشعرية في بحر حساني قالوا التقسري، وهو اللي نستمع له إن شاء الله ورق. وملاه يذكر أخبار شيخ عنده معجب به، وحقيقة هذا الإعجاب له يعقب يمشي به لين يلحقه في اليد الثانية، هو تم لا معجب به ولكن مسائل كامل على قدها حد اسمعها يقول إخلي خيمة مرخص ما قال الشيخ. إذن لهين إن شاء الله نبدأ في القطعة الشعرية ولا القصيدة الشعرية. يقول هذا المغني: كلامي عليكم يا الناس المجمعين، اسمعوا لهذا اللي دور ضركين قال وفطنوا، ما هو من كذب المغنيين، الكلام اللي لابد يشد مزال، التلاميذ مدحوا شياخهم كاملين ووساوهم أقطاب ووساوهم أبدال، للشياخ حق عنهم كاملين متعدلين، غير شيخنا لاحق بعيد في التعدال، مانك يا شيخنا كيف الأشياخ الأخرين، الأشياخ مرادهم كبار قد الجبال، بلا عمامة وبلا ذراري ثنتين، والأكثر فيك ما عندك فروال، وبلا قلة وبلا قبال في الدين، ولا تزبي ولا قط مسوك الأحوال، ولا ترى الكشف ولا تحجب المجانين، وتصلي ما نقابضة تيتال، ولا ترى الرسول ولا ترى زاد جبرين، ولا تنظر لوح كوني لعادة قلال، ولا نكمل الأشياخ القارين، ولا تفيد حد وقل أخبار من ذي الحال، والولاية ما هي طار فالك عين، كافي كلعت عبد للرب مشغى، أنت لا هي اللاف نفع المؤمنين، بين تحلاب الخلف وتعدال الأحبال، ونقل الكتوب بخط عود زين، وفصالة الثوب وفتيل القيد والشمال، ودق الدلي وجلات المعلومين، إلى عادة وليق لاحقوا يا قروال، والسليخة وبني المسيد المسقمين، لعادة الناس عاقب لها التحوال، وإلى قبل تدلي وقف تعلفهم عين، يبقى فم رمضان ويبقى فم بلال، وتخيط اللباس وفرح من الفارهين، ونقلك ما يقدي زاد ينقل ونقال، وإلى عدت فرافقه يعود فيك العوين، وعليك رفود الدبش ومجيبة الجمال، وتعود وياك هبزة من المساكين، عايد الهرقاج وعايد لك عيال، والله إلا شفتك في الليل سارين، ما عندنا وال مارقين فنوال، راكب أملض أو صراط ما هو سمين، وتلاميذك على الرواح والأكفال، فيهم جملك ذاك شال خناب المتين، لمونك حق الما يتافق الرغال، ما يمرق فمك كلام شين، ولا قطف علت شين من الأفعال، ولا قطريناك اتسال الحد الدين، وتمونك الدين منين يجيك يوسال، ولا تميل عن سنة الرسول لمين، ولا قط قلبك على نوع من المال مال، الله يعمي عنك عينين لمعاين، ويعمل مولانا عليك ما يقلب الحال، بركة نون وقاف وصاد وياسين ونوح وصالح وهود والأنفال. إذن هذه القصيدة اللي سمعته فيها ياسر من دعاء الزين، وفيها حقيقة ياسر من الشكر الزين، اللي أيضا فيها ياسر من تواضع. القصيدة التي استمعنا إليها تتمحور طبعا حول المدح، وقد اتخذ ناظمها اسم شيخي محورا، حقيقة هذا قبل محورا لوزنه، وفي بداية شرط أن لابد للشاعر والله الأديب من اتخاذ شخصية صورية ينسج عليها، وتكون هي المحور الذي يدور عليه الفن الأدبي وفقا لما يدور عليه النص ويدور في خلد الشاعر

0: مدحا أو هجوا أو تشبيها أو تمثيلا أو تصريحا أو تلميحا أو كناية أو تورية، إسهابا أو إطنابا أو اقتضابا إلى غير ذلك. وفي هذه الحالة لا مناص من المرور ولو مرور كرام على شرح بعض المفردات التي وردت في القصيدة الحسانية. وهدفنا الأول والأخير من هذه القصائد وهذا البرنامج هو معرفة الشباب، كيف قلت، بنصوص لغتهم الحسانية ومعرفة تراثهم، قصد تعميم النفع وإشراك الجميع في فهم هذا التراث والحفاظ عليه من الاندثار. ولهي نبدأ معاكم بالشرح. مثلا سمعتوني قلت كلمة فروال. فروال يقولها البعض للزام، وأصلا كانت الناس الأولى عندها نوع من اللباس أقرب له الخالق السلهام يندرع للمنكب ويقول له فروال مخطط، وهو بالنسبة له أقرب ما ينقال له عنه جنس من اللباس. تيتال صلي إمام ولا تحتاج لتيتال. تيتال هو النائب اللي نوب عن الإمام في الشأن الديني وفي التشاور. إيوا سمعتوني قلت كلمة لوح يكون من أقلال. أقلال صدراية ينقطعوا منها الألواح وينتشروا منها، ويقولوا أصلا هذا اللي يكتبوا في الألواح عن لوح حمايسي لا كتب تأليه بالميداد يتم الميداد ساكن. تحلاب الخلف ذاك محقا الحمد لله ياسر من الرواقيش يعرفوها. لا الخلفة هذه اللي ولدها عاد عنده عام والله قريب من ذاك، وهذا الشيخ قال عنه يحلف خلفه ويقرأ في اللوح هذا كامل على قدوده، هو سيما الناس المتعدلة. الأحبال هذو اللي يرتفد بهم الدبش للبل، وتفسيره الواضح يودي إلى إشكاله قالوا عنه. الشمال، الشمال بالنسبة له هو اللي جاء للزائلة، والله الناقة زاد ما هو كل زائلة، الناقة إياك تمنع ولدها من رضاعتها. ما زالت إنها كلمة كبيرة. أوليق والله قاع كلمتين، أوليق وقروال. أوليق الناس اللي أصلا تعرف الحسيان منين يعود الحسي، منين يعود الحاسي فهم واسع حتى ينقال له أوليق، يعني حاسي يرفد أربعة رواقيج والله خمسة يعودوا داخلين في نقر ويجهروه. وقروال تعد لها شقيق أصلا منين يقل ما يجيبوا له واحد ونقوله ججيه يقلع عنه التراب ويدير له شمن الطي تحت، إياك عيون الماء اللي جاية من أشقيق ينزاد مشيه. إذا نراكم عرفتوا قروال وعرفتوا أوليك. والعين أصلا هذه العين هي تنقال للحسيان كاملين، ولكن عندنا في بعض الأماكن عندها مصطلح خاص بها يقولوا لك عن العين هي اللي تعود مظروفة بالخشب، والحاسي هو اللي يعود مظروف بالحجار والله مطوي بالصباب والله بمركبة سويهم. ما زالت إن نوال، نوال هو الفريق نقولوا له. وما زالت إن كلمة وصراط، وصراط هو يشمل اللي ما فات مرقة نابو الله الصغير من البل نقولوا له ما هو البازل. وعندنا شاء الخناب وهذا حتى هو فيه مثل يقول لك شاء الخناب إلى قرقر زيدوا هلاوة، هو جمل اللي عاد عاتن نقوله احنا في البادية أصلا جمل مخدوم. الرال، هذه الرال هوناتياها عندها نوعين، هي الرال أصلا في اللغة العربية رئل مشتقة منها وهي دجاج والله النقانق أولاد النعام الصغار، وهوناتياها احنا في الحسان يستعملوها البشكلات. أنا عن جمال بعد شيخنا عنه أغلب يغلب الدحي والله يغلب الدجاج الصغير دجاج النعام الصغير به السبق. إذن هذه هي المفردات اللي حقيقة تجد تخفى على المستمع الكريم لأنها أصبحت في عدادي المفقودي أو أصبحت من الحسانية القاموسية، تحتاج إلى إعادة الحياة لها مجددا. وبانتهاء حلقة اليوم أنهي معكم هذا اللقاء، في نهايته طاقم حلقتنا يتمنى لكم سماعا طيبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياضي الأدب الحسان.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: بلادنا تربح.
1: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: ودرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر. اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة. جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
5: بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد، أيها الأخوة المستمعون، نلتقي معكم في هذه الحصة بموضوع بعنوان معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف. كما تعلم أيها الأخوة المستمعون أنه كان في عصر الجاهلية يظلمون النساء ويؤذونهن بأنواع كثيرة من الإذاء، فنهاهم الله تعالى عن ذلك كله وأمر الرجال وخصوصا الأزواج بحسن معاشرة زوجاتهم فقال وعاشرهن بالمعروف. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى المطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقد درجم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية في واقع حياته، فكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم جميل المعاشر دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويضاحك نساءه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يسابق زوجته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويتودد إليها بذلك، فهو صلى الله عليه وسلم القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فبالمعاشرة بالمعروف تكون فالمعاشرة المعروف تكون بحسن الخلق مع الزوجة وكف الأذى عنها، بل واحتمال الأذى منها، والحلم عن طيشها وغضبها اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيب قلوب أزواجه بالمداعبة والمزاح والملاعبة، فهو القائل عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة زوجاتهم، فعن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية وهو نوع نفيس من الطيب، فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. فانظروا يا أخوي الكرام إلى ابن الحنفية رحمه الله كيف كان يعامل زوجته ويتجمل لها ويبين أن المرأة تشتهي من الرجل ما يشتهي الرجل منها، فيعاملها كما يحب أن تعامله هي، ولا يرى في ذلك أي غضاضة. وهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة. فالمرأة تريد أيها الكرام من الزوج كما يريد الزوج منها في التجمل والتزين وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف. فعلى هذا فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وتجاوز عن أخطائها وبعضها وفواتها، فلا تخلو الحياة الزوجية منها فوات ومشاكل كما يعلم الجميع. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج أن يلحظ في زوجته ما فيها من أخلاق جميلة يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها، فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفا غض عن مساوئها إكراما لمحاسنها. فترجموا هذه الآية: وعاشرهن بالمعروف في واقع حياتكم، وتخلقوا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله لتفوزوا بسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. وفي الختام نسأل الله تعالى لنا ولكم الحفظ والسلامة والعافية من كل داء وحسن الخاتمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل سلطاننا واحفظه من كل سوء، واحفظ الأسرة الملكية الشريفة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
7: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الدخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعين الأفاضل، تناولنا في الحلقة الماضية حديثا عن نقد الصحيفة الظالمة، تلك الوثيقة الجائرة التي أرادت قريش بها أن تحاصر الدعوة وتخنق أنفاس الحق، فإذا بالله سبحانه يجعل كيدهم في نحورهم، ويبدل بعد الشدة فرجا وبعد الحصار انفراجا. واليوم نطوي صفحة لنفتح صفحة أخرى من صفحات السيرة المشرقة، نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت القلب عالي الهمة، يحمل رسالته إلى الناس، ويعرض الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، يلتمس للحق قلوبا تعيه، وللنور أرواحا تهتدي به. إنه مشهد عظيم تتجلى فيه معاني الصبر وسمو العزيمة وحسن التوكل على الله. فلنصغي معا مستمعي الأعزاء إلى هذا الفصل المضيء من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لعلنا نخرج منها بزاد من الإيمان ونور من اليقين. فالسيرة النبوية مدرسة تهذب النفوس وتزكي القلوب. نعم، نقرأها فنلمس سنن الله في تدبير الأمور، ونبصر كيف يثبت أهل الإيمان ويعلى شأنهم، فتطمئن بها القلوب ويرسخ فيها اليقين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبقدر ما نقبل عليها تدبرا وفهما وتدريسا، يزداد إيماننا ويصفو يقيننا، ونمضي على الدرب ببصيرة نيرة ويقين لا يتزعزع. نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على خطاه ونستمسك بهديه، فنجد فيه نورا يهدينا وسبيلا يبلغنا مرضات الله. مستمعين الأفاضل، لما ضيقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وآذت أصحابه وسعت في صد الناس عن سماع الحق، لم يتوقف صلى الله عليه وسلم عن بلاغ رسالته، لأنه يعلم أن هذه الدعوة أمانة من الله، امتثالا لقول ربه عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينتظر الظروف المثالية، بل كان يصنع من المحن فرصا ومن التضييق أبوابا جديدة للنور. وكان موسم الحج يومئذ يجمع قبائل العرب من شتى الأنحاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميدانا فسيحا للدعوة، فكان يخرج إلى منازل القبائل ويدخل على الوفود ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم واضحة، شعارها التوحيد وغايتها فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. ولم يكن يطلب صلى الله عليه وسلم من الناس مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سيادة، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا يظهر أن الرسالة لم تكن مشروعا شخصيا للرسول الأكرم، بل هداية للبشرية لها. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
فقد عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصع فقالوا له: إن نحن بايعناك ثم أظهرك الله، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأعرضوا عنه لأنهم أرادوا الدنيا قبل الهدى. وهنا نفهم قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني شيبان بن ثعلبة، وكان فيهم رجال من أهل الرأي والحكمة، منهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة، فأعجبوا بكلامه، ولكنهم قالوا كذلك: إنا بيننا وبين فرس عاد ولا نريد أن ننقضه، فانصرفوا. وهكذا يعرف بعض الناس الحق، ولكن يحول بينهم وبين اتباعه خوف المصالح. ومن أشد ما يؤلم في هذا الحدث من أحداث السيرة أن أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم، فإذا دعا الناس قال: لا تصدقوه. وفي هذا تتجلى سنة الصراع بين الحق والباطل. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل ظل يعرض دعوته عاما بعد عام، وينتقل من قبيلة إلى أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم جاء الفرج من حيث لا يحتسب الناس. ففي أحد المواسم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الخزرج من أهل يثرب، منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعوف بن الحارث، فجلسوا إليه فتلا عليهم القرآن، فوقع نوره في قلوبهم، وقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي كانت تهددنا به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فآمنوا به ورجعوا إلى يثرب دعاء يبلغون أهل يثرب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ تحول عظيم في التاريخ. فبعد هذا اللقاء جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة، ثم قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة. وهكذا يعلمنا الله تعالى أن الثمرة الكبيرة قد تبدأ ببذرة صغيرة، وأن الفرج قد يخرج

0: الحج غيرت مسار أمة إلى يوم القيامة. وفي الختام مستمعي الكرام، تتجلى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود عظمة هذا الدين وصدق حامله وثبات دعوته. دعوة لم تبنى على إكراه ولا سلطان، وإنما قامت على البلاغ المبين كما أمر الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق القلوب ويخاطب العقول، لا يثنيه صد ولا يوقفه أذى، مستمسكا بوعد ربه، واثقا بأن الهداية بيده وحده جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت كلماته صلى الله عليه وسلم نورا يسري في الآفاق، حتى أثمرت تلك اللقاءات رجالا حملوا راية الإسلام ونصروا الدين وبدلوا وجه التاريخ، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وما أحوجنا مستمعي الكرام اليوم إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة أمانة، والبلاغ رسالة، والصبر سبيل، والعاقبة للمتقين. فصلى الله وسلم وبارك على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبيك، السائرين على سيرته، المقتفين أثره في السر والعلن، وارزقنا صدق الاتباع وحسن الاقتداء، وثبتنا على سنته حتى نلقاك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مستمعي الكرام، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم: برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: カスタ
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
1: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نقيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخل هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه والمواكبة والتتبع، أنا جد سعيد أن أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب، سي عبد العزيز تاقي. سي عبد العزيز، مرحبا بك وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوات إذاعة الداخلة.
3: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
0: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشنه أهم التدابير والإجراءات اللي تخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها، رئيسا وأعضاء على حق

0: حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا بغينا نعرف إذا سمحت سي عبد العزيز بداية أشنو هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
1: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
0: والمنتخبين
1: وبالتالي فهي
0: وحتى الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياحية الجميع معنا.
1: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا ومن هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
0: إذا نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم الشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
1: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي. أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
0: والبعد ديال الدخل على المنطقة،
1: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل والبعد ديال السكان يعني الساكن مثلا. بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي واحد الحي، وبالتالي كتكون هاد المجموعة ديال الأمور اللي هي جزئية كتأثر شوية على الدخول المدرسي.
0: مع هناك توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل البرية ولا الجوية.
1: صحيح صحيح. وفي الحقيقة يعني كما كان الحال أنا يعني هاد السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسة.
0: صحيح.
1: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
0: سبعة
1: شهور تنبير أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاولوا ما أمكن أن نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر لأن كيجي واحد الآب من فاعل شوية خصك ضروري أن
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحلة هذه.
0: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
1: صحيح أستاذي. في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب وكذا، كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة. وكما قلت لك وكرر أننا ننوه بالمعامل اللي كيتعامل معنا السيد مدير الأكاديمية، وكيكون عندنا لقاء أولي في الدخول المدرسي كيعيطوا علينا على أساس أننا نديروا لقاءات منذ البداية باش يعطونا جميع المعطيات.
0: إذن مهم هالتنسيق وهذا تواصل فيها. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وانت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في طال القطاع الوصيل وهو وزارة التربية الوطنية والتعليم

0: من الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
1: شكرا استاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقه بالتاكيد ومن القضايا المهمه جدا والحساسه التي تشتغل عليها الفيدراليه وجمعيه الاباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبه لنا كيشكل واحد النقطه، واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي اي تلميذ خارج المؤسسه التعليميه يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد مجموعة ديال التعطرات، واحد مجموعة ديال الانقطاعات، ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاول ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك
0: الإكراه. وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي، كاع دوك الحالات اللي قدرت تكون انها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
1: صحيح. وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه فهذا على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما
0: مهددين.
1: امكن نعم ان نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعوهم. للاسف الشديد كان واحد مجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء، تيقول لك لا شو غادير في القرايه خصو يمشي يخدم
0: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
1: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
0: استاذ عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان تخصص واحد البرنامج خارج الجهه لدوك التلاميذ اللي مهددين في اطار تنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خرجه ولا الصيفيه في اطار هذه العطله الصيفيه، وكان الهدف منها ايضا خدمه هذا الجانب ديال الحد من الظاهره ديال الهدر المدرسي، واظنها مبادره اللي هي رائعه. طيب اظن فيه جانب عاده تحنيه الاسر من الجمعيات من الفيدراليه ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو
2: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: تملي آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ما يتعلق بالدعم، إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفرها الدعم؟ لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا.
2: شكرا. نعم أستاذ، بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الأخيرة، أن هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعة ديال التعثرات في الدراسة ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبة في بعض المواد الأساسية، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسة التربوية مشكورين، يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم إلى آخره، إلا أن اللي لاحظنا بالنسبة للدعم ديال المؤسسة أن التلميذ ما كيحضرش المؤسسة، ما كيجيش ياخذ الدعم،
1: لأن على الدعم التربوي
2: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسة. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعة ديال التجارب، في الحقيقة أن غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، أنه ما يكونش داخل المؤسسة. نعم، درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشبيبة والرياضة أنه فتح لنا واحد المجال على أساس أننا نستغلوا الأماكن السوسيو رياضية من أجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
1: كفضاء مشجع،
2: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه، ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج، وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس، يعني في المرحله إشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
1: إذن ربح كبير يكون هذا،
2: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء أخرين إن شاء الله.
1: على ذكر الشركاء والشركة، مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى؟ لأن كيف قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
2: صحيح، نقطة مهمة جدا استاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
1: صحيح.
2: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معانا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه، كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا حنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين، حتى هما كنديروا معهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا داك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل. وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم، اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ديك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
1: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخ واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البداية الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الداخلة؟
2: شكرا بزاف، وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكونوا قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا.

0: خصنا نحسهم بأن احنا معاهم
1: وما يعني نلودوا فقط النتائج.
0: لا
1: النتائج كتجيب هاد
0: طبعا
1: صحيح.
0: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن ليا بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه، وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه. خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على الصعوبات اللي كيتلاقاها، نتلاقي يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات
1: تواصل
0: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على داك الولد لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسه. لان
1: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لان كنكونوا واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه، باش كي حتى في التوجيه اظن هاد المواكبه هذه كتعاون، بالاضافه الى ان تعزز الثقه ديال هاد التلميذ او التلميذه في ذاته وفي نفسه.
0: نعم في الحقيقه انا في جميع اللقاءات مع الساده المدراء ديال المؤسسات وكذا بالعكس كيرحبوا انه الاب ولا الام تجي تسول على ولدها، لان كيحسوا بان كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا دوك الصعوبات. حتى الا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل بان داك المؤسسه تفهم بان داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى
1: يخرج من الدار او عنده شي وضعيه صحيه معينه.
0: نعم. صحيح.
1: نعم. طيب هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والأباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجوها أولادنا ومناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة. أشن هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليدتنا الله يوفقهم وإن شاء الله، أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح، هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للأساتذة ديالكم، ديوها في الدراسة ديالكم ولا شيء إلا الدراسة. بالنسبة للفيدرالية وجمعية الآباء دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، أي صعوبة كما بغات تكون احنا رهنا الإشارة ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبة في التعلمات احنا معاه. صح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسة، احنا ان شاء الله غادي نطبر على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسية من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابية. اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنة الماضية
0: خصوصا
1: في الامتحانات الإشهادية.
0: صحيح. انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضية هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الإكراهات، وحنا كنتعاملوا مع إنسان وكنتعاملوا مع صحيح. مع واحد يعني واحد
1: طبيعة بشرية
0: نعم اللي هي حية وممكن كاينة إكراهات كثيرة وكاين، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنة الماضية تحققت نتائج مهمة جدا على المستوى ديال المدينة الداخلة، وكانت النسبة ديال الحسن جدا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا يعني جد نسبة متميزة جدا. نقدر نقول لك أنا سمعت شي رقم انه يمكن 50 ولا 50 50%. نعم. ولكن اللي
1: وعاد نسبه ديال النجاح العام اظن فات 80.
0: نعم. واللي نشهد عليه ان في المؤسسات ذات المقاعد المحدوده ان اولاد الداخله
1: الاستقطاب المحدود
0: ان اولاد الداخله وجدوها الحمد لله،
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي نعم. يتم الاشتغال.
0: نعم.
1: عليه
0: احنا في الحقيقه يعني كفيدراليه نتمين هذه المجهودات وكنقولوا الحمد لله احنا في طريق الصحيح، ولكن نريد الأحسن، دائما نريد الأحسن. احنا الإمكانيات اللي رصدتها الدولة ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلالة نصره الله على هذه الإمكانيات، وتوفير جميع الإمكانيات اللي يمكن أن هذا التلميذ ديالنا يكون متفوق. وبالتالي احنا خصنا غير نتعامل ونديروا يد في يد من أجل مستوى ديال التلامذة ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: أكيد بصراحة جميع النقاط

0: اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي، تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيد، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليمها وادي الذهب وسرت وأساسا بالداخلة؟
1: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل المدينة الداخلة وجهات الداخلة. إلا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون، فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
0: وفوق كل اعتبار.
1: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعه، يعني ندللو الصعاب قدامه من أجله باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع لها الفضل في إيجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راجي من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
0: يعني في إطار التواصل.
1: في إطار التواصل. مهم. وبالتالي فإنجاح يعني يكون عندنا، تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديالك.
0: طبعا
1: المؤسسة ديالنا
0: جذابة، والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة في
1: نعم.
0: بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاينه واحد النقطة أخرى، وهو أن الساكنة ديال نعطيو مثلا مدينة الداخلة فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلطة من تضافر الجهود ديال، وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دورنا أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا أستاذ على يعني هذه النقطة مهمة جدا. انا بغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
0: صحيح، وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه الاولى.
1: اذا مسؤوليه الجميع، انا ما خصنيش نكون متفرج،
0: اي صح،
1: انا خصني نساهم. ما حد، انا كنقول بان الداخله مدينه محظوظه في جميع المجالات، منها مجال التعليم، عندنا مؤسسه تعليميه. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينه راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
0: ولكن البلايص فيهم الكثافه السكانيه
1: فيها بعض الاكتظاظ، ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسه نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
0: ما كيساعدوش.
1: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله. انا واش ولدي انا خصو بغيت يقرا، خصني ندير واحد المجهود.
0: تمام.
1: ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها، سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
0: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
1: يعني ممكن اننا
0: جمعيه الاباء
1: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع.
0: صحيح.
1: انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان الصور ديال المؤسسة خص يكون مقدس.
0: صحيح.
1: فما بالك المؤسسة،
0: عندها حرمة،
1: عندها حرمة في حيث ما كان يتخرجوا العلماء.

0: ما فين يتخرجوا الأطباء، ما فين كيتخرجوا جميع الأطر اللي كتأثر هذه البلاد. وبالتالي أنا كنقول الله يجزيكم بخير أننا نتعاونوا ونكونوا إيجابيين، ونكونوا أن كل واحد فينا كتهم ذيك المؤسسة اللي قد غير يهز واحد الحجر يحيدها من طريق يحيدها، ولكن ماشي نزيدوا الحجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل إيجابي من أجل إيجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليلة راه ماشي بزاف.
1: وهذه الفكرة اللي شرتي لنا بعض الأسر، بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كي دار الخريطة المدرسية أن خصها التلامذة يلتحقوا بهذه المؤسسة، كيجيو دابا يقول لك لا ولدي راه مع أختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنية. هادشي علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين أو تنازلات، لأن شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحية وسليمة، وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كتيسري. خص التعاون، خص التضامن،
0: خص التعاون، خص هذاك الاب يفهم.
1: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاونني.
0: نعم صح.
1: واش مفهوم؟
0: لا ما نبقوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
1: واي حاجه دار في القطاع ديالنا، اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم اولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال عندهم ظروف وتلاميذ. اذا صدق جري اي حاجه نديروها بكلمه، بمساهمه، مثلا انا مهندس ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس، دعواتك في صلواتك راه نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الدخله كاين الحمد لله هاد الناس، وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كاب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا، في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضال، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
0: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي ممكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الإنسان، كنكونوا إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر. كلفة الجهل أكبر، إحنا راه كنستمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا يعني اش غيعني لنا حنا يا الأرض ولا اش غيعني لنا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
1: صحيح.
0: فنستمروا في هذا الإنسان، الإنسان هو هذا التلميذ إلى كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديره، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة. مدينة الداخلة ما عندناش بزاف، راه الله عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه، ولا
1: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد
0: إذن
1: الله
0: متغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور دياله، فهمتي؟ هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جا والباقي معفي، لا. هذا فرض كفايه، ماشي فرض
1: الجميع. انه
0: هذا فرض
1: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختموا هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدراليه الوطنيه لجمعيه اباء وامهات واولياء امور التلاميذ بجهه الداخله وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينه اللجنه الداخله، ومره اخرى نتمنوا الاسر، نتمنوا الاطر الاداريه والتربويه لاي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من اجل الارتقاء بالقطاع في جهتنا باقليميها وادي الذهب واوسرد، فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة

0: الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط إذن الانتخابات النغيط توغانك مزيرة النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح الوطنيت غينا ودنيتنا تصوتا ديعاون القيمان لمزيرة النخ سكو لنسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خاديليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقلّه أحل الانتخابات هاوثو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنق المغرب إتو زمم ودنتاق اللواح الانتخابات حمدي صوت كون سنون إينو بغيفون مدن نيزدغنق الخارج ميمشا تقلّه وكالتتخ إيو النغرة غيف سنينو بغو صوت شمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهدتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغرغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاص خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تسحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة وتنتهي

ينو نصوت لنا ميد فورم راي تصوت قويم زوالو سيس من الناس دفيرنا لي سرس لاكارت ناسيونال الناس اذا يوشتا وريخت اللوكال لاكارت ناسيونال الناس يصوت قوان سنون يمشي دفوريش اللي بيرو ياضم اذا يكا لاكارت ناسيونال الناس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي دا تصواتم تعاون مقيمان تمازيات النون لوقت نخيط اذن صوت قحنخ حمد زيك تمازيات النخر ذات

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تذبلو وبلاك تشهد القبايل بفرير عم نسلو وتعود واغرب تريد العايل.

طيب يسكر الميت. اوه الله يا جزيل، اوه الله.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
7: خير وسلام.
6: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
7: إنتاج الإذاعة المغربية.
6: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الرابعة عشر.
8: خويا شكيب الله يجعل البركة راني تعطلت خصني نمشي.
9: فين غادي تمشي؟ أنت معايا هذه دارك وأنا أخوك.
8: إيه هادشي ما فيه شك إنما

0: لا لا لا لا، أنا وسلوى الحمد لله ما عدناش هذا المشكل. بغيت غير نخليك ترتاح، احنا تقريبا ناقشنا جميع المواضيع
1: إلا موضوع ديك نادية، جرأت عليا أخويا.

0: سلات على زينب وبهدلاتها وعيرتها باش من حق، وهي شكون؟ ما بقى بيني وبينها والو، وعمر ما كان بيني وبينها شي حاجة.
1: صافي صافي أخويا شاكيب، صافي نسى عليك هذا الموضوع.
0: لا عزيز ما ننساهش، تعطي بالثقة لزينب وتخرج من طريقي، وإلا
1: صافي صافي صافي يا سيدي، هذا الأمر ضربوا الراسي، أنا غادي نهنيك منه، أعتبر حسابك صافي مع نادية. حقيقة يا داك الشي اللي دارت حشوم عليها.
0: أنا ما محتاجش عزيز اللي يوقف معايا، أنا قادر نوقف مع أمه، ما كيهمنيش شنو دارت نادية، أنا كنشوف الخبز والدناءة والمكر والبلادة اللي معشين في عقل هذه المخلوقة.
1: دابا نسى كيف قلت لك هاد الشي مجموع، يصبح ويفتح، كان وعدك غدا غادي نتولى هذا الأمر بنفسي، غير اطمئن، نوض دابا سير ترتاح ونعس لك شي نعيسة عميقة يرتاح عقلك من هاد الوسواس.
0: ماشي مشكلة أخويا عزيز، اسمع اسمع اسمع، بعد هذا المقطع من واحد القصيدة عاد بديتها.
1: يلا سيدي تفضل.
0: كذب الحفاة حقيقتي وشكك العراة في من أنا، توعد الحساد بتدميري وتعهد التفهاء نصفي أنا، وتجاوز المكر حدوده وطال الخبث علي أنا، تلك الدواب احتقرتها ليسوا بمقامي أنا.
1: تبارك الله تبارك الله عليك.
2: زينب الله يهديك.
3: الله يهديك انت قويدر، انت ولدك الروبيو اللي مشوهني في كل محل، غير تابعني واه فين ما مشيت كلقاه حاط عليا مضايقني، يعطيني سيدي شبر اتساع اش بغى عندي.
2: راني هضرت معاه وتبريت منه وقلت ليه النهار نشوف كتبسل على زينب او كتشكلي منك راني نبري فيك. ايوا ما بقاش اكثر من هذا الكلام.
3: ومالو باقي لاصق فيا؟ مسالي راسو هو وهداك صاحبو خوليو، يمشي يقلب على ما يدير، راه هو اللي خاصو يعاونك ويدبر على مصروف الدار، اركابيه قد العجل وطمع فيا انا اللي مرا
2: شي. بس ما كاين فوتيها ليه غير هاد المره على وجهي انا.
3: يا لطيف يا لطيف، ما حيلتي لولادي ما حيلتي ليك انت، محمله المصروف طيحت كتافي بالخدمه في الديور ديال الناس، نزيد همو حتى هو اش بيني وبينه، الرجال بحالو راه مزوجين ومكلفين بالمسؤوليه.
2: صلي على النبي يا زينب صلي على النبي، داكشي اللي غادي ندير ليه عمرو ما شافو، انا نيت مغزف عليه.
3: زوج ديال الكلمه تقويضه يعطيني بالتقار، ومريضنا ما عنده بس ما بغاش، راه غادي نهز ولادي ونخوي لكم هاد البراكه ودبروا على اللي يكون بكم ويتحمل مصروفكم.
2: لا لا فين غادي تمشي؟
3: ارض الله واسعه.
2: ايوا وتخليني هنا بوحدي من بعد هاد العشره كلها؟
3: العشره ديال القهره يشويني فيها عشره.
2: نعم اش قلتي؟
3: اللي قلت لك راك سمعتيه.
2: صافي صافي بلا ما نعاودوا الهضره، انا غادي نتولاه ونفرجك فيه دابا، غير نوضي وجدي لنا الغدا ونعني الشيطان.
3: انا خارجه قضي باش ما كان حتى العشيه ونطيب العشاء.
2: واخا لالا غادي نقضي بشي بواطه ديال السردين مع فريمجات، ايوا البنات اش غادي ياكلوا؟
3: اعطيهم داك الدجاج اللي جبت البارح وشري ليهم شويه د الفريت سخون حتى نرجع.
2: كوني انيا الله يعرضك السلامه وعندك تعطلي.
3: ايوا انا مشيت.
2: ايوا وباش غادي ندوز انا هذيك البواطه ديال السردين؟
3: دوزها بالخبز.
2: الخبز واش اخر؟
3: والماء.
2: ايوا راه داك الماء اللي ما عندي باش نشريه، اعطيني شي حاجه نحيد هاد الدوخه وتفتحي الشهيه بلا لميها، راه غادي نتسقم ونبقى بلا ماكله.
3: ابقى بلاش عليك.
2: ايوا وحيت نمرض وتوحلي فيا.
3: الله يجعلك تمرض وتنعس ما تنوض.
2: اش قلتي؟
3: الله ينزل العفو من عنده.
2: امين امين.
4: انا راني ما مفروقاش معاه بيا ولا بيه، حتى نشوفو فين غادي يسالي هاد الفيلم ديالو.
3: الله يهديك نادية، تعقلي شويه وخمي غير مع راسك، واش شاكيب فرط في بنت عمو؟ عاد نتيا
4: بنت عمو جيهان اتصلت بها في التليفون باش نخبرها اشنو درت لهاديك الساعه يا زينب، ساعه هضرات معايا حرشه وقالت لي باللي ما بقات عندها علاقه به.
3: هنت راسها، هذاك الشيء اللي خصك ديري حتى انت.
4: بالعكس انا كرهته في زينب وجيهان خوات البلاصه، انا غادي يخلى ليا الجو ويمكن يرجع ليا ويندم.
3: هاد الحساب نادي عندك خاوي، زينب ما عنده فراق معاها، ها انت دابا عاد كتعاودي جابك عندها حتى الفيلا ولقاكم وفضلها عليك واعترف قدامك باللي هي اللي غادي تكون مراته، واش بقى اكثر من هاد الوضوح؟
4: هذيك سحابه وغادي تفوت، غادي نتقبط بها مزيان حتى نكرهها لا في شاكيب ولا في غيره، ونحرر عليها عيشتها بغات ولا كرهات.
5: ناديه سمحي لي، راكي غاديه تشعلي شي نار اللي يمكن تحرقي بها.
4: وهي شحال عليا وعلى اعدائي؟
5: فكري شويه منطقيا وتراجعي، شاكيب راه ما غادي تحصلي عليه لا غدا ولا بعده، وتما اش من قيمه كتبقى عند الانسان وخصوصا المراه الا تهانت في كرامتها؟
4: واش تكون هذيك اللي بدل قيمتي بقيمتها تراس هاد الخلا؟ واش من ضمير هذا عند السي شاكيب وهو عارف باللي المراه اللي غادي تكون شريكه حياته ما عندها لا اصل ولا مفصل، بنت الزناقي ما عندها ولا ذره من الكرامه.
5: ايوا اختي، الباب اللي حليته كتسديه، انا غير عطيتك نصيحه على وجه الصدقه اللي كتجمعنا، اما الحقيقه انت تعرفي ماك من هواك.
4: انا بغيت نعرف هاد الغدر اللي خدم معايا وهاد النكران اللي نكرني اشنو درت ليه حتى سلم فيا بهاد السهوله على ود حوتاله ديال الزنقه.
5: كنا نادي طاح لينا العجب في هاد الشيء، ودافعنا عليك ماشي مره ماشي عشرة، في الاخر بحال اللي كيطبل في الماء. شنو سر هاد العلاقه اللي جات هكذا على بغتها؟ الله اعلم. بدلي بدلي هذا الموضوع نادية، هذا عزيز جا.
3: وفاء ما نخبيش عليك أختي، هاد العلاقة اللي كتجمعني مع شاكيب ما مخرجانيش.
6: كيفاش تاني ما مخرجاكش؟ ياك ما بقى بيناتكم مشكل، واعترف لي قدام هذيك اللي مضايقاك بأنه غادي تزوج بك، وسمح بنت عمو على ودك، أش مازال بغيتي؟ علاش كتقلبي؟
3: هاد شي كله المشكل مازال ما محلول، باقي خاص حوايج كتيرة تغير ويصفى الجو من جميع النواحي.
6: انت بغيتي تطير يا زينب؟ شوية عليك اختي، نقطة بنقطة كيحمل الواد.
3: خوفي وكان لا يحمل ويجرني معاه، انا خايفة.
6: مالك على هاد التشاؤم؟ خلي الامور تمشي كيف مقدرة تمشي، ماشي كيف بغيتيها تمشي. علاش هاد الزربة وعلاش هاد الخوف؟ وكل نهار على حساب ما كتعاودي لي العلاقة ديالكم كتجدد.
3: اليوم وعدني انه غادي يبدا ينفذ الخطة اللي رسم باش يحررني انا والبنات.
6: ما عندك ما تساليه، هذا راجل ونص، فين تلقاي بحالو في هذا الوقت؟
7: قولي لي الحاجة، هذيك سلوى اللي غير خارجة داخلة عليا هنا سيري ميري، كيفاش زعما هادشي ديالها؟ فين هو هاد العرس؟ ها
8: يورا كايوش دروسهم شوية عليهم
7: شوية عليهم؟ يو حتى لين تلعام اللي ما عنده باه ولا
8: يوه ماشي غير اجيو ديال العرس، قالوا سيادنا الف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص.
7: يا بزاف على هاد التخمام، واه 8 شهور هادي كلها مشات ليهم في التخمام ولا؟
8: الناس راه كيخمموا عام وعامين ويلا كراو دويرتهم ويلا كيفرشوها، والانسان راه كل نهار كيبان ليه ما يدير على حساب الامكانيات والاستطاعة.
7: قالاش هاد الامكانيات ياك الفلوس موجودين، ايوا اش كيتسناو؟
8: طيب الفلوس ماشي هما كلشي، راه تخمام فين كان غادي يخرجوا هاد الفلوس، ولا زربة على صلاح ونهار يوصل لاجل غادي يفهموا راسهم.
7: لا لا هضري مع بنتك شويه، تسربي راسها ودير عرسها، خير البر عاجلوه. ايوا جواج هذا عمرني ما شفته ولا سمعت به، الراجل 3 سنين هادي وهو كيعرف البنت، وثمان شهور وهو كيخمم يلا خطبها، وباش يتزوجها خاصو 3 سنين اخرى ديال التخمام. وشوف تشوف على الحياه كلها شحال فيها، اللي بغى يدوز عمره كله في التخمام مالو؟ بغى يصنع شي حاجه ما كايناش في الدنيا ولا؟
8: دخلت عليك بالله الطيب مالك دخل هاد السوق ومزحم راسك.
7: ياه على نهار بغيت نتزوج بيك انتي، عقلتي شحال قعدنا عاد درنا العرس؟ ياك شفتك غير كتشري اللبن عند مول الحانوت، من بعدها بثلاث ايام جيت خطبتك، ما كمل شهر حتى كان العرس. واش كاين هادشي ولا ما كاين شي؟
8: اسمع الطيب، هذا كرا وقت وهذا وقت، واليوم شكل اخر، ولا انت بعدا اش من عرس درتي ليا؟ الا جينا نشوفو جبتي الطلبة قرأوا الفاتحة وجمعتي وطويتي، هذا ما كان.
7: لا لا انا كنت باغي نجيب الجوق، ولكن باك ما بغى شيء، امك الله يرحمها كانت باغا قناوة.
8: وصح ما جا ولا قناوة ولا عساوة.
7: واش بغيتي ندير لك الله يهديك؟ ياك ديتك المولى يعقوب عمتي مع راسك 15 يوم وسافرنا للرباط، شفتي واد بورقراق وتصورتي حدا سمعة حسان، وعاوتاني ديتك السلا شريتي جلابة بليمارة، زرتي القبة ديال سيدي بن عاشر، هذا الخير كله نسيتي ياك؟
8: لا ما نسيت شاي، تفجيجة معتبرة، شهر العسل دايزو الكلام.
7: الحمد لله الناس ما كانوا يقدروا يصفروا حتى البنقرير، وانا غامرت وضحيت وديتك حتى للرباط، اي وخسرت عليك 4000 ريال. اي ما كتقريش دابا بالخير ياك؟
8: ما وشان دابا كنقول لي شنو بغيتي؟ واش بغيتي نرجع لك ديك 4000 ديالك ولا
7: واش نسيتي بعد الصداق ديالك؟ شحال دفعت لك؟ 2200 ريال، ورقه كتنطح خوتها، عاد 5 ديال القوالب السكر وبيدود الزيت وبلغة، وما هضرتش ولا بقى فيا الحال، كمتها لقلبي وسكت. دابا كتقولي لي 1000 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، لو كان جينا نخمو ديك الساعه حتى حاجه ما تكون من هاد الشيء.
9: كنتم في الاستماع الى الحلقه 14 من المسلسل الاذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، أحمد ناجي، محمد خدي، إكرام البصري، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، وفضيلة بن موسى. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمرو.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. هو عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدعلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجد الترحاب أسمعكم طيبة. أكيد حينما نتحدث عن ميكانيك السيارات قد يستغرب البعض أن الحديث عن السيارة يكون فقط من هذا الجانب الميكانيكي، ولكن كنساو بأن فيه شعراء ما شاء الله عندهم صور شعرية كيتحدثوا على هذه الوسائل دي النقل اللي هي إما سيارات أو مركبات، ونجد سعيد يكن ننطلع على هذا الجانب من خلال الاهتمام الثقافي ديال أهل الصعيدي اللي كنرحبوا به مرة أخرى، ولكن هذه المرة في هذا الجانب الميكانيكي أو رؤية الشاعر لهذا الجانب التقني ديال السيارات. سي صعيدي مرحبا بك.
3: شكرا أحمد، مرحبا.
2: إذن أكيد في مخزونك شعري أبيات شعرية تتحدث عن السيارة، ماذا قال الشعراء عن السيارة؟
3: شكرا. معروف الرصافي أحد الشعراء العراقيين قد سافر في زمنه في سيارة فاخرة ونظم هذه القصيدة، يقول: وفدفد قاتم الأعماق متسعين، طويت أجوازه طي المكاتب. الفدفدون هون للمستمعين وهو الخلوات البعيدة. وفدفد قاتم الأعماق متسعين، طويت أجوازه طي المكاتب، بتومبيل جرى في الأرض مسرحا، كما جرى المرء في سفح الأعاضب. ينساب مثل انسياب الميل تحمله عوامل عجلات من دوالب، كأنها وهي بالمطاط مناعلة يمر كالريح، لم تسمع لأرجله سوى خفيف كنفخ الأنابيب. وتنكر الخيل إن حازته في سنن، ما تعرف الخيل من حضر وتقريب، تظله قبة فيه من جدة قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب. تظله قبة فيه من جدة قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب. يخال من حل فيها نفسه ملكا، يزهو بتاج على الهودين معصوبي. الهودين اللي هما نواضر من يجيروا لهذا راسه على الكرسي السيارة جديد الزين.
2: صحيح.
3: يزهو بتاج على الهودين معصوبي، ركبته وبياض الصبح تحسبه، صدر المليحة مكشوف التلابيب، والبدر في الأوهق الأعلام متقع يرنو إلى الفجر في ألحاظ المرعوب، وللنجوم بقايا في جوانبه كالعقد منفرطا من جيد رعبوب، نسيم هبوب في مدارجه ما ينعش الروح من نشر ومن طيب. فطار من غير تحقيق براكبه، بل مر يمطر مطرا فوق ملحوب، وصار سيلا دارك الملأمه يعيه، كل لبن يتعب الشؤوم بشبوب. فكنت أنظر حولي الأرض جارية كمثل تيار بحر وهو جريبي، يلوح فصل الرباء وصلا فأحسبها صارت المري قد صفت في ترتيبي. ما زال يجتاز بي ما في البسيطة من سهل، جبل عالي السناخب، حتى بلغت به أقصى مدى عجزت عنه العتاق الجرد استراحبي لهم الخيل. وكم على بي إنشارا وكم على بي إنشازا تسلقها وشاب في السير تصعيدا بتصويبي، لا يعرف الأين منه أين موقعه ولو يواصل إدلاجا بتأويبي.
2: جميل.
3: وكيف يتعب من لا حس يتعبه ولا يسير على ساق وضنبوب، وإنما هو يجري في مسالكه دفعا بقوة غاز فيه مشبوب. جربته هابطا أجزاء أودية وطالعا في الثنايا والعراقيب، وملهبا في سهول الأرض ينهبها نهبا ويخلط لهوبا بألهوب. فكان أسبق مركوبا لغايته، وكنت أقرب طلابا لمطلوبي. تلك المطية لا من كان يذكرها أديب ذبيان من عيرانة النيب، لو مطها لبيد قبل تاه بها حواضري قدما أعاريبي. ولم يهم لو رأى ابن العبد منظرها من مص عوجائه في كل أسلوبي، ولا أطال ابن حجر لمرور قيس وصف منجرد عالي السرات كميت اللون يعبوبي.
2: جميل. أظن هاد صور شعرية ديال الشاعر العراقي معروف الرصافي، صور جميلة ووصف بدقة فعلا السيارة ما شاء الله. طيب هل في شعراء تحدثوا عن طائرة سيال صعيدي؟
3: هناك إنسان قد سافر في طيارة وصار يتفكر فيها بعض وسطها يقول لا بيتم ظهرهم، قال يقول سبحان من جعل الطيارة من جمد طرف الطيار والوتات أحمد معدن لا من الحجار النحاس والحديد والريش فهمتك، هذا هو المعدن من الطيار. قال سبحان من جعل الطيارة من جمد كهيئة الطير يعلو في السماوات ينقض وينفض كالبازي على عجلين وكم يواصل ورى النات بأناتي يحاكي الطيار طيار مطيوق لطيار الشافر الطيور بجنحتوك يحاكي الطيار جائجئا جائجئا وأجنحة للرعد يحكي بترديد لأصوات لله ما فيه من هول ومن عجب ومن شآت وآلات وآيات.
2: رائع جدا ما شاء الله، هذا نقال في طائرة، وأكيد أن الشعراء ما شاء الله عليهم أبدعوا في هذه المركوبات اللي هي وسائل نقل برا، نتكلموا على السيارة وجوا طبعا عن الطائرة. وأكيد ليس الشعراء فقط السيال صعيدي من تحدثوا عن السيارة والطائرة، ففي أيضا مطربون ومطربات، نتذكروا عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي في الغادي بالتوموبيل، وأيضا سعيدة شرف تغنت بالطائرة، نستمعوا لها جميعا.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى داك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: ذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

فمن من نعمة قام ما سرت الظن وما شدوا إلا المسرة والنمام

0: ولي حس يكون تيران زحد وزينين ملزين
1: شكرا
0: حس يكون تيران حسد وزينين ملزين
2: حسك وانت لا حسد زينين ملزين
0: الزين اللي ما هو وحده هو زين الزين.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا
0: وحكات
1: وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل تاتي.